0: تسمعونا
1: www.rmfm.net.
2: سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك.
3: وقولها وما تخليهاش في قلبك.
2: ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرم اف ام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت
3: وسمع الصوت.
2: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رم اف ام. راديو رم اف ام. رم اف ام ديما معاك، ديما معاك.
0: رم اف ام، رم اف ام. تونسنا،
1: تونسنا.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8
1: عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام ديما معاك
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8

مدتهم إن الله يحب المتقين فإذا سلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم

حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم

فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين.

والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف

واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا

انفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون.

وَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُن مَعَ الْقَاعِدِينَ.

لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم

يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم

سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس

وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم

يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أو

عنتم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8
1: أرام فام
0: في مساكن
1: في سوسة
0: والمنستير
1: على 99.8
0: على 99.8.
2: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو أرام فام. راديو أرام فام. أرام فام ديما معاك ديما معاك.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
3: حان الآن موعد أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة مساك وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
4: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك.
2: تسمعونا
1: على www.rmfm.net
2: rmfm.net.

وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. وكذلك نصرف الآيات وليقولوا

ضيقا حرجا يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله

0: فالأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم.
1: مع تحيات دار البلاغ للإنتاج والتوزيع، هاتف رقم 675-5747، فاكس رقم 634-3424. كما يسرنا استقبال اقتراحاتكم وملاحظاتكم على البريد الإلكتروني والمدون على المنتج، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: صدق الله العظيم.
3: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.

تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8 أرم فام تونسنا تونسنا.

تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 أنوار الصباح نور وإيمان.

عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقول

وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة

0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب إلي بشبر تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرا. رواه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة. رواه الترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سبح الله في دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، فتلك 99. وقال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد أفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. متفق عليه. وعن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عليك بكثرة السجود لله، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. رواه مسلم. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. رواه مسلم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الغداة في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى 2 ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. رواه الترمذي. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق، رواه الترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، رواه البخاري. وعن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم 12 ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة، رواه مسلم. وعن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، رواه مسلم. وعن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حافظ على 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار، رواه أبو داود والترمذي والنسائي. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4، رواه أبو داود والترمذي. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام ب10 آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام ب100 آية كتب من القانتين، ومن قام ب1000 آية كتب من المقنطرين، رواه أبو داود. وعن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك 2 ركعتان يركعهما من الضحى، رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قراطان. قيل: وما القراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين، متفق عليه. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند ملككم وأرفعها في درجاتكم؟ وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا بلى. قال: ذكر الله تعالى. رواه الترمذي. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: بلى. فقال: لا حول ولا قوة إلا بالله. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، أو القائم الليل الصائم النهار. متفق عليه. وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما شيئا. رواه البخاري. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يعود مسلما غدوة إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن عاده عشية إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح، وكان له خريف في الجنة. رواه الترمذي وابن ماجه. وعن علي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة غرفا ترى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها. فقام أعربي فقال: لمن هي يا رسول الله؟ قال: لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام. رواه الترمذي. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة لوقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. متفق عليه. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر رضي الله عنه: أنا. قال: فمن تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر رضي الله عنه: أنا. قال: فمن أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر رضي الله عنه أنا. قال فمن عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر رضي الله عنه أنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. رواه مسلم. وعن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ في عبادة ربه، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. رواه مسلم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنظر معسرا أو وضع له أظله الله يوم القيامة تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. رواه الترمذي. وعن معاذ بن أنس الجهني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله عز وجل على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره الله من الحور العين ما شاء. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من بنى مسجدا لله بنى الله له في الجنة مثله. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. رواه أبو داود. وصدق رسول الله. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: كلمة خير مع المربية بشيرة نمخينيني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيد الأولين وسيد الآخرين. أوصاني حبيبي، أوصاني خليلي، هكذا كان يقول الصحابة الكرام عن حبيبنا وشفيعنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه. إحسان الظن بالله، قال صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. إذن لابد أن نظن بالله خيرا، كل ما يعطينا ربي وإن بدا لنا هكذا يعني فيه ألم أو فيه تعب فهو خير، ولكن لا نعرف. الحب، الحب هو الزبير يسمع بإشاعة مقتل النبي صلى الله عليه وسلم فيخرج يجر سيفه في طرق مكة رضي الله عنه وهو ابن 15 سنة، ليكون سيفه أول سيف استل في الإسلام. الحب هو امرأة بني دينار حين يخرج زوجها وأبوها وأخوها إلى أحد فيستشهدون جميعا في سبيل الله وينعون لها، فترى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقول: كل مصيبة بعدك جلل يا رسول الله. الحب حرفيا وفعليا يتجسد في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تؤذوني في عائشة. الحب عندما يقول الصديق رضي الله عنه للرسول صلى الله عليه وسلم عند دخول الغار: والله لا تدخله حتى أدخله قبلك يا رسول الله، فإذا كان فيه شيء أصابني دونك. الحب هو بلال، نعم هو بلال، حين اعتزل الآذان بعد رحيل الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما أذن بطلب من عمر رضي الله عنهم لم يرى يوما كان أكثر بكاء منه عندما قال: أشهد أن محمد رسول الله. كل المدينة بكت حبا. الحب يقول أبا بكر: كنا في الهجرة فجئت بمذقة لبن فناولتها لرسول الله وقلت له: اشرب اشرب يا رسول الله. يقول أبا بكر: فشرب النبي حتى ارتويت. الحب هو ثوبان، حين يسأله الرسول صلى الله عليه وسلم: ما غير لونك يا ثوبان؟ فيقول: يا رسول الله، ما بي مرض ولا وجع إلا أني إذا لم أرك استوحشت وحشة شديدة حتى ألقاك. الحب هو ربيعة بن كعب، حين يسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما حاجتك؟ فيقول: مرافقتك في الجنة. من هذا الحب نستمد الثقة، من هذا الحب نستمد الاتكال وحسن الظن بالله عز وجل، أجمل عبادة قلبية قد يغفل عنها كثير منا هي عبادة حسن الظن بالله. اللهم يا ربي اجعلنا ممن يحسنون الظن بك وممن يحبونك ويحبون رسولك حقا. والسلام عليكم.
1: كلمة خير مع المربية بشيرة نمخينيني.
3: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
4: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك.
5: وقولها وما تخليهاش في قلبك.
4: ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرما فام على 71 177 1.
5: 71 177 1.
4: وخلي مساجك وسمع الصوت.
5: وسمع الصوت.
4: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رما فام. راديو رما فام. رما فام ديما معاك، ديما معاك.
3: رما فام، رما فام. تونسنا تونسنا. تسمعونا في خمساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
1: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرمى فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رمى فام. راديو رمى فام. رمى فام ديما معاك ديما معاك.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
1: عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام راديو ارام اف ام ارام اف ام ديما معاك ديما معاك. صيف السنة النهار الأصبح يولي من 7 ل 11 وكل عادة عيش جو الصبحية مع الأخبار السبور وما تفلت شيء الدورة في المرشي والدبارة كل نهار ولا تخمم ولا تحتار انصيحة المعلومة والإفادة حاصلين مع ضيوفنا وبالموزيكا متونسين وللكادوات ربحين وكما قالوا الناس بكري النهار على صبحه
2: يا فتاح ويا رزاق يا ربي العمل علي.
1: من عدل الموجة على رام اف ام كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لل 11 واسمع النهار الأصبح مع كمال
3: السبعة ودرجين على موجات راديو رام اف ام. بسم الله وتوكلنا على الله. مستمعينا الكرام صباح النور وسرور ومرحبا بكم في موعد جديد بتاريخ اليوم الخميس 30 جويلية 2026 الموافق ل 15 صفر 1448 هجري. ان شاء الله بداية يوم جديدة موفقة للجميع. ان شاء الله ربي يحقق لكم كل ما تتمنوا مع بداية هذا اليوم الجديد. كالعادة رحلتنا تنطلق معكم من توا حتى للحداش أربع ساعات تبعوا فيها كل الأخبار والمستجدات مع كامل فريق الحاضر معكم اليوم. في الإخراج معنا حافظ بن صالح, يكون معنا خليل في البوان مارشي, وهذه أجمل تحيات كمال زرلي معكم في الإعداد والتقديم. إذن اليوم نوصل اليوم عدد 62 في فصل الصيف. حاليا درجات الحرارة تقريبا في حدود 27 الدرجة مئوية في مساكن. بالنسبة لشروق الشمس كان اليوم 5:23 دقيقة وغروبها يكون 7:23 دقيقة. واليوم من المنتظر باش تستمر درجات الحرارة في مستوى المعدلات العادية لهذا الوقت من السنة, ونقول الحمد لله إذا تستقر عند مستويات منعشة درجات الحرارة في أغلب جهات البلاد في الصباح والمساء بفضل الرياح الشمالية اللي إعادت إلى الأجواء توازنها والحمد لله ورب عين الجميع. كالعادة نبدأ صبحيتنا ديما بكلمة طيبة, نقول يا فتاح يا رزاق يا ربي العمل عليك يا ربي وشد فيك ربي يفتح لنا إن شاء الله أبواب الرحمة والتيسير والرزق, وربي يفتح لنا أبواب البركة والسعادة والخير كله. ونقول يا رب يا ربي العمل عليك يا ربي وشد فيك يا فتاح يا رزاق يا عليم يا ربي توفقنا إلى كل خير.

0: اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربي يرزقنا ويرزقكم كل خير مع بداية هذا اليوم الجديد. طريق السلامة لكل مستعملي طريق. ربي يعينكم الناس اللي تخدم لقاية ذا وتبدأ نهار على بكري بكري، والناس اللي تحضر في الواحة قصد ربي زادة شوية أخرى. ربي معكم وربي يعينكم، وإن شاء الله ثنية زينة لكل مستعملي طريق. الناس اللي تسمع فينا في ثنية لقاية ذا، شكرا لاختياركم النهار الأصبح، شكرا لاختياركم مرجو رما فهم، شكرا لاختياركم الفريكونس متاعنا 99.8 في مساكن سوسة والمنستير، وإلا على 3W@rmfm.net هذا الموقع الرسمي لراديو مساكن، تابعونا داخل تونس وخارجها. ومرحبا بكم دائما في النهار على صباحه.
1: النهار على صباحه، النهار على صباحه.
0: زعما كيفاش باش يكون طقس اليوم؟ التفاصيل تلقاوها معنا لوقيت هذا في النشرة الجوية.
1: النشرة الجوية، النشرة الجوية.
0: طقس اليوم الخميس 30 جويلية 2026 الموافق ل 15 صفر 1448 هجري المعهد الوطني للرصد الجوي، يتوقع سحب تكون قليلة إلى طقس مغيم جزئيا بأغلب جهات البلاد، فأحيانا كثيف السحب بالمناطق الساحلية الشرقية مع بعض الأمطار الضعيفة والمتفرقة. ريح اليوم تكون من القطاع الشمالي ثم تتجه من القطاع الشرقي بالوسط والجنوب، تكون معتدلة فقوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وبالجنوب، وتكون ضعيفة فمعتدلة ببقية جهات البلاد. البحر مضطرب بالسواحل الشرقية وقليل الاضطراب بالشمال، ودرجات الحرارة القصوى تكون ما بين 30 و34 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وما بين 35 و39 درجة ببقية جهات البلاد، وتوصل إلى 41 درجة بأقصى الجنوب الغربي. بالنسبة للتوقعات الجوية في مساكن والمدن المجاورة لها، درجات الحرارة في استقرار وتوصل اليوم صبحية إلى 31 درجة مئوية، 33 درجة منتظرة بعد الظهر، وفي الليل كما البارح تقريبا 28 درجة مئوية، سحب عابرة صبحية اليوم وتكون قليلة بعد الظهر، سرعة الرياح تكون ضعيفة إلى معتدلة بالنسبة لنهار اليوم. ونمشيو إلى أوقات الصلاة. أوقات الصلاة لليوم الخميس، صلاة الصبح كانت في حدود ماضي 3:43 دقيقة تقريبا لأربع غربع، ما حررش. بالنسبة لصلاة الظهر ابتداء من نص النهار 31 دقيقة، صلاة العصر بداية من 4:11 دقيقة، صلاة المغرب بداية من 7:27 دقيقة، وصلاة العشاء ابتداء من 9:05. وربي يتقبل صلاة الجميع.
1: النشرة الجوية، النشرة الجوية.
0: يلا سيدي، هذا بالنسبة للتوقعات الجوية لليوم. كما البارح الطقس فما استقرار إذا في العوامل الجوية، فماش اختلاف كبير برشا ما بين يوم أمس الأربعاء واليوم الخميس. هو من المنتظر فإنه في الويكاند، مع بداية الويكاند باش ترتفع شوية درجات الحرارة، على كل بون مش موجة حر كما اللي تعدينا بها، لكن ترتفع شوية هكا مقارنة بإنهار اليوم وبداية الأسبوع هذا. 7:19 نقول لكم صباح الورد لزانتغنات الكل. بعد شوية نعملوا طلة على الهدية متاعكم، نعملوا طلة عليكم وانتغ متاعكم. مرحبا بكل تفاعلاتكم عبر صفحتنا للفيسبوك راديو رما فام، وأيضا تنجموا تكلمونا على 71-134-396 باش توصلوا أصواتكم. هذه فيروز تقول شيء في البحر، صحة وفرحة للناس اللي بحرت الصبحية هكا على بكري ومروحة لوقيت هذية، ولا تمشي تبحر بكري لوقيت هذية، صحة وفرحة ليكم. ونسيسروا إحنا خطر نعرفوا اللي فما شوية ريح، خاصة كيما البارح العشية، ردوا بالنا ونحاولوا نلتزموا بقواعد السلامة.

على صباحه يرجع لكم بعد شوية. النهار على صباحه بقية الشهر على نرمة فام. الصيف متسمي على اللمة والفرحة وفضاء بونجو. السني زهي لمتنا بدي شواع الكيف من العصائر الطبيعية من السيترونات بنواعه، جو دو فخيز، نوازيت، بيستاش والكوكتيل بنواعه في أقل من 24 ساعة. الطلبية تكون حاضرة لجميع أفراحكم ومناسباتكم العائلية بنا ونظافة وجودة بخبرة أكثر من 20 سنة. ملا مرحبا بكم في فضاء بونجو بمساكن شارع البيئة قريب من مغازة جريت. كنت تحب تعدي كوموند ولا تعرف أكثر على منتوجاتنا، كلمنا على الرقم 28 888 466. بونجو بمساكن.

0: على رقمهم
1: هيا حاش 54 852 233 ولا 55 777 909.
0: هاي البرشة من غدوة نكلمهم ونمشي نهز الملف متاعي وطول جي بي اس سولار نتمم الأمور مع سي حسني.
1: وكما قلت لك يا حاج ما تنسيش بحذا ستيك
2: Para pharmacie au Medical Store Second, l'espace beauté et santé. Il y a بكم ويوتكم بأحسن choix. Les produits para pharmaceutiques et الخاصة بالكبير والصغير. وأحسن الماركت في les produits dermo cosmétiques للعناية بالبشرة والشعر. هذا الكل مع نصيحة لتوتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للأحد من 9 للـ7 في مساكن مقابل المانيش بحدا لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام او ميديكال ستور. لاكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي او ميديكال ستور مسكن. شوف الدنيا زينة.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
4: انتم تسمعوا في النهار الاصبح من 7 للـ11 على ارم اف ام.
5: رجعنا لكم من جديد 7:33 7:30 خارج على موجات راديو ارم اف ام. نمشي ولقيت ذيك العاده نعملوا طلع على اهم وابرز ما صار وما تقال في فقرة اسمها 24 في دقيقتين. خليك لاباج ما يفوتك شيء من أخبار البلاد أخبارنا الوطنية والعالمية.
6: 24 في دقيقتين.
5: والبداية باش تكون بشأن الوطني ونبدأ مع آخر المستجدات. أمس ولا مساء يوم أمس الأربعاء صادق مجلس نواب الشعب على مشروع القانون المتعلق بالموافقة على الملحق التعديلي عدد 2 لعقد القرض المبرم بين البنك المركزي التونسي باسم الدولة التونسية ولفائدتها والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد تبلغ قيمته 500 مليون دولار أمريكي والمخصص لتمويل جزء من ميزانية الدولة. مشروع القانون حظي بموافقة 65 نائب مقابل رفض 20 نائب واحتفاظ 11 نائب بأصواتهم، علما أن المصادقة عليه كانت تتطلب موافقة 54 نائب على الأقل. وأكدت وزيرة المالية مشكات سلامة الخالدي أن هذا القرض ما هوش قرض استهلاكي وإنما يندرج في إطار تعبئة الموارد المالية المبرمجة ضمن ميزانية الدولة وقانون المالية لسنة 2026. وأوضحت أن القرض المعروض على البرلمان يعد قرض سيادي تفاوض بشأن محافظ البنك المركزي بصفته وكيل عن الدولة في إطار الإجراءات القانونية الجاري بها العمل بما يكرس دور مجلس نواب الشعب في المصادقة على اتفاقيات التمويل. وأضافت أن التصرف في الدين العمومي يمثل خيار استراتيجي يخضع للمتابعة والرقابة، وبينت أنه جزء هام من هذا القرض باش يوجه إلى تمويل الاستثمارات لا سيما المشاريع المدرجة ضمن مخطط التنمية 2026-2030. كما أشارت الوزيرة أن نسبة الفائدة على القرض ليست مرتفعة وبينت أنها كانت في حدود 9% عند انطلاق المفاوضات مع هذا البنك التجاري قبل ما تنجح المفاوضات في تخفيضها إلى 5.86% سنويا. واعتبرت أن هذه النسبة هي مثلى وتماثل نسب الفائدة على القروض اللي تحصلت عليها تونس عامي 2022 و2023. وبحسب تقرير لجنة المالية والميزانية باش تم سحب القرض على قسطين، الأول بقيمة 427 مليون دولار أمريكي والثاني بقيمة 73 مليون دولار. مواصل معكم زاد في خبر آخر. نبقى ديما في مجلس نواب الشعب، وصادق مجلس نواب الشعب أمس أيضا على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 2 ديسمبر 2025 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمتعلقة باتفاقية المرابحة المبرمة بين المجمع الكيميائي التونسي والمؤسسة المذكورة للمساهمة في تمويل استيراد أسمدة. إذن القانون تم مصادق عليه ب 68 صوت نعم 3 احتفاظ و 16 صوت رفض. وزيرة المالية مشكات سلامة الخالدي كانت أوضحت خلال أشغال جلسة

0: برلمانية عامة مساء يوم أمس الأربعاء أن مقتضيات قانون المالية لسنة 2026 أصبحت نافذة منذ ختمه من قبل رئيس الجمهورية ونشره بالرائد الرسمي. وأكدت أن تنفيذ بعض الفصول يقتضي استكمال الأوامر والإجراءات الترتيبية اللازمة. وإن أشارت الوزيرين إلى أن الانتفاع بالطرح الإضافي لفائدة المتقاعدين المنصوص عليه بالفصل 56 باش يدخل حيز التنفيذ بداية من جانفي القادم 2027 وفق ما نص عليه القانون، كما بينت أن الوزارات المعنية شرعت في نشر قرارات فتح المناظرات الخاصة بالانتدابات المضمنة بقانون المالية على غرار وزارات المالية أملاك الدولة شؤون الاجتماعية. وأضافت أن العمل متواصل لإعداد المنصة الرقمية الخاصة بحاملي الشهائد العليا من المعطلين عن العمل، وأن الدولة ملتزمة بالإيفاء بتعهداتها في هذا المجال. فيما يتعلق بالفصل الخاص ببرنامج سيارة لكل عائلة، أفادت بأنه بعض الإشكاليات التطبيقية ما زالت مطروحة خاصة فيما يتصل بآليات التمويل. وأكدت ضرورة وضع منظومة لتسجيل المطالب وضبط الأولويات ونسب الانتفاع بالاستئناس بتجربة السيارة الشعبية. وأكدت أن الإدارة العامة للجباية تواصل جهودها في مكافحة التهرب الجبائي عبر عمليات المراقبة والتمشيط، وأبرزت أن تراجع المداخيل غير الجبائية يعود أساسا إلى تعطل بعض لزمات النفط، وأن هدف الحكومة يتمثل في تكريس عدالة جبائية تشمل جميع المتدخلين دون استهداف أي قطاع أو مؤسسة. مواصل معكم في 24 في دقيقتين تو 7:38 دقيقة.
1: 24 في دقيقتين.
0: دعات نقابات القطاع العمومي للصحة، النقابة العامة لأطباء الصيادلة والأطباء الاستشفائيين الجامعيين والجامعة العامة للصحة والنقابة العامة لأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان للصحة العمومية والمنظمة التونسية للأطباء الشبان، دعوا في بيان لهم يوم أمس الأربعاء، دعوا وزارة الصحة إلى إقرار إجراءات طوارئ صحية على المستوى الوطني وتفعيل خلايا الأزمة مركزيا وعلى مستوى المستشفيات العمومية وإعداد بروتوكول وطني موحد للوقاية والتكفل بالحالات الصحية المرتبطة بموجات الحر. وشددت نقابات القطاع العمومي للصحة على ضرورة توفير موارد استثنائية للمستشفيات العمومية قصد مساعدتها على القيام بدورها في التصدي للأزمة الصحية الطارئة ونشر الإحصائيات الدقيقة لضحايا موجة الحر الأخيرة. وقعت حكومة تونس وإيطاليا صباح يوم أمس اتفاق إطاري للتعاون في مجالي النقل واللوجستية عقب اجتماع ثنائي جمع الثلاثاء وزير النقل رشيد عامري بنائب وزير البنية التحتية والنقل الإيطالي إدواردو ريكسي بحضور سفير إيطاليا لدى تونس ووفدي البلدين. وبحسب بلاغ صادر عن وزارة النقل يهدف الاتفاق إلى إرساء إطار شامل لتحديد استراتيجية مشتركة من أجل تطوير التعاون الثنائي في مجالات النقل واللوجستية بما يعزز المصالح المشتركة ويخدم الشعبين التونسي والإيطالية. قرر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية دون تغيير في مستوى 7%، وذلك خلال اجتماعه يوم أمس الأربعاء 29 جويلية. أطلقت الإدارة العامة للمصالح البيطرية أول برنامج وطني لتأهيل الأطباء البياطرة الخواص في مجالات الأمن الحيوي والتلقيح والإدارة الرشيدة للمضادات الحيوية، وذلك في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات وتجسيد مقاربة الصحة الواحدة. البرنامج انطلق بتنظيم دورة تكوينية تتواصل حتى لليوم، انطلقت نهار 28 لفائدة 120 طبيب بيطري خاص تتمحور حول الأمن الحيوي والممارسات الصحية السليمة داخل ضيعات الإنتاج الحيوانية. كملنا معكم ديما في 24 في دقيقتين تو 7:41 دقيقة، 8 غير 4 خارج على موجاتنا.
1: 24 في دقيقتين.
0: نمر إلى أخبارنا الدولية. إذن في أخبارنا الدولية نبدأ من الشرق الأوسط، وإن أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم إطلاق هجوم جديد يستهدف إيران بعد ساعات من تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوجيه ضربة قوية لإيران. وأعلن التلفزيون الإيراني سماع دوي انفجارات في بندر عباس وجزيرتي أبو موسى وكيش جنوب البلاد، وأفاد لاحقا بدوي انفجار قادم من مضيق هرمز و سمع في جزيرة قشم، بالإضافة إلى دوي انفجار في مدينة بوشهر جنوبي البلاد. ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤول أمريكي أن الضربات الجديدة على إيران باش تكون أوسع نطاق من العمليات اللي تمت في الأسابيع الأخيرة. نقلت شبكة CNN عن بيانات مارين ترافيك أنه ما لا يقل عن 14 سفينة تجارية عبرت مضيق هرمز خلال 24 ساعة الماضية. وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية إصدار عقوبات جديدة على كيانات مرتبطة بإيران. نمشي لليونان، وتوفي ثلاثة من أفراد الإطفاء اليونانيين أثناء مكافحة الحرائق وسط رياح عاتية هبت على جزيرة كريت وولبر الرئيسي في وقت تنتشر فيه حرائق الغابات في أنحاء أوروبا، وذلك بعد أيام من الحرائق المدمرة اللي اجتاحت إسبانيا وفرنسا. وحوصر اثنين من رجال الأطفال في الجزيرة قرب قرية كريا فيرسي وهما يقودان سيارتهما، إذن فيما ذكر متحدث باسم إدارة الإطفاء أنه فرد ثالث توفي في حريق منفصل بمنطقة أخرى يعني من الحرائق. هي حرائق عاد نتبه أكيد في الأخبار، إذن شملت عدة دول أوروبية ومتواصلة، اجتاحت إسبانيا، اجتاحت فرنسا وأيضا اليونان، وخلفت إصابات ووفيات وأضرار كبيرة برشا. روسيا أعلنت يوم أمس إصدار مذكرة توقيف دولية بحق بافيل دوروف، هو المؤسس والمدير التنفيذي للتليجرام، بتهمة التواطؤ في نشاطات إرهابية والسماح باستخدام المنصة كأداة للتجنيد من جانب أوكرانيا. دوروف مؤسس شركة تكنولوجية مولود في روسيا لكنه يعيش خارج روسيا منذ سنوات ويحمل الجوازين الفرنسي والإماراتي. هو تواجه مرارا مع السلطات الروسية في ظل تجديد موسكو قبضتها على الانترنت. ينقلوا منصة تيليجرام اللي يملكها إذن تعد إحدى أبرز منصات التواصل في روسيا، وقد حاولت السلطات الروسية مرارا حجبها ولا تحجيمها في محاولة للضغط على دوروف لتسليم بيانات المستخدمين أو دفع المستخدمين نحو تطبيق بديل غير مشفر مدعوم من روسيا. إذن قال جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أنه بدأ اتخاذ إجراءات الملاحقة الدولية بحق دوروف، وأضاف في بيان صدرت مذكرة توقيف دولية بحقه الموجود حاليا هو في فرنسا. إذا شعلنا اليوم في 24 في دقيقتين أبرز ما صار وما تقال له.
1: 24 في دقيقتين، 24 في دقيقتين.
0: عليكم معنا في الاستماع، 7:45 دقيقة، إذا 8:15 بالضبط على موجات راديو رما فهم. فاصل ثم راجعين معكم واصل مشوارنا ديما مع بقية فقراتنا ومتابعتنا.
2: انهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية. انهار على صباحه
3: مقيد في شهار على نارم افام.
4: جديد اندلن دولسي موتورز في مساكن سيرفيس كاروسري اي بانتي غوتو، نوفر لكم احسن المختصين ومواد عاليه الجوده لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب، ونتيجه كرهبتك ديما جديده. وصيف السنه مع لندولسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي، وين تلقاو عنا احسن الماركات العالميه، وزيد مع كل فيدونج دياغنوستيك جراتوي. لندولسي موتورز في مساكن طريق سوسه قبل القنطره، ولاكثر معلومات كلمونا على 21-766-667 وإلا 22-744-755. صيف سنة تحلى العشوية في مناجم ساكن، بارشة ألعاب ترفيهية للصغير واللي يدبي على حصير، ولما عائلية يوميا من 6 حتى نصف الليل. مناجم ساكن يرحب بيكم في ساحة الحرية مقابل المعتمدية. مهمتنا في بيسا جروب نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفروا لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة، وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس، في الساكن الطريق 30، وعلى البحر في هرقلة، وفي القروان الزربية. بيسا جروب أدريس واحدة وعناوين متنوعة، وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96 295 ألف، وإلا 93 299 ألف، وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت إنستغرام بيسا جروب. كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زيادة، على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشة بحذا بوتيكو ريدو، انفو لاين 29 052 053.
5: قريت لاسعاد كل بيت.
6: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
4: انتم تسمعوا في النهار الاصبح من 7 ل 11 على ارم اف ام.

0: انتو ما تسمعوا في النهار لصبيحو من السبعة للحديش على ريم اف ام.
1: رجعنا لكم من جديد تو السبعة واربعة وخمسين دقيقة على موجات راديو ريم اف ام. نجوى كرم نسمعها بعد شوية في غنية انا ما في مع الوقيت. اذا يكون على موعد مع البلاغات على موعد في منك نسمع
2: منك نسمع منك نسمع.
1: نرجع للرائد الرسمي وصدور أمر يضبط شروط وإجراءات الانتفاع بالبرنامج الوطني لدمج الأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد برياض الأطفال. نعرفوا لي برشا من العائلات خاصة اللي عندهم صغيرات مصابين باضطراب طيف التوحد يلقاو إشكالية في أنهم يقيدوا صغيراتهم في الروضات. إذن هيت نشوفوا احنا التفاصيل متاع الأمر المتعلق بضبط شروط وإجراءات الانتفاع بالبرنامج الوطني لدمج الأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد برياض الأطفال. هو رسميا اصدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية نهار الثلاثاء أول أمس أمر متعلق. الأمر هو عدد 132. أمر هذا متعلق بضبط شروط وإجراءات الانتفاع بالبرنامج الوطني لدمج الأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد برياض الأطفال، واللي ينظم آليات إسناد المنح وإجراءات قبول الملفات وإحداث اللجان الجهوية المكلفة بالنظر في مطالب الانتفاع. تضمن الأمر 9 فصول. الفصل الأول نص على أنه البرنامج يشمل الأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد اللي أعمارهم ما بين 3 و6 سنين والمسجلين برياض الأطفال. الفصل الثاني نص على أنه تحمل نفقات البرنامج الوطني على ميزانية مهمة وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، كما ينص الأمر على إسناد منحة شهرية لرياض الأطفال المنخرطة في البرنامج وللإخصائيين المتعاقدين معها، على أنه يضبط مقدار هذه المنحة بأمر مشترك يصدر لاحقا. وبين تبقية الفصول إجراءات الانتفاع بالبرنامج بالنسبة للأولياء ورياض الأطفال، إلى جانب إحداث لجنة جهوية بكل ولاية تتولى البت في مطالب الانتفاع. تونس كانت شرعت منذ شهر أفريل 2023 في تنفيذ برنامج دمج الأطفال ذوي اضطرابات طيف التوحد بمؤسسات الطفولة المبكرة بالقطاعين العمومي والخاص، من خلال التكفل بخلاص معاليم تربيتهم ما قبل المدرسية. وأفادت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في أفريل الماضي أن البرنامج الوطني لدمج الأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد برياض الأطفال العمومية والخاصة اللي كان انطلق 2022 مكن من رفع عدد الأطفال المنتفعين إلى من 314 إلى 740 طفل في سنة 2025، واعتبرت أنه ذلك يعكس تنامي ثقة الأسر في هذا التوجه. ويبلغ عدد الأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد في تونس نحو 200 ألف طفل وفق تقديرات وزارة الصحة، اللي تأكد أهمية التشخيص المبكر والدمج المدرسي والدعم والإحاطة الأسرية والمجتمعية. وتعرف منظومة الصحة العالمية اضطراب التوحد أو اضطراب طيف التوحد بأنه مجموعة من الاعتلالات المرتبطة بنمو الدماغ تتسم بصعوبات في التفاعل الاجتماعي والتواصل، إلى جانب أنماط غير نمطية من الأنشطة والسلوكيات من بينها صعوبة الانتقال من نشاط إلى آخر والاستغراق في التفاصيل وردود الفعل غير الاعتيادية على الأحاسيس. ذاك فيش تعرف منظمة الصحة العالمية اضطراب التوحد والاضطراب طيف التوحد، هذا البلاغ إذن الخاص بالصدور أمر يضبط شروط وإجراءات الانتفاع بالبرنامج الوطني لدمج الأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد برياض الأطفال. لا نعرفوا اللي هي تتكلف برشا الحقيقة عملية المتابعة خاصة مع المختصين وغيره، وبرشا أولياء يلقوا صعوبات في إدماج صغيراتهم ضمن الرياض الأطفال، خاصة نحكيه على ما بين 3 و6 سنين. فمن شأن هذه النقاط أني الواردة في الأمر تنجم تشجع الأقل المؤسسات الطفولة ولا نحكيه على روضات الأطفال أني تستقبل إذن الوليدات ولا البنيات المصابين باضطراب طيف التوحد نجموا أكيد يدمجوهم ويدخلوا لرياض إلا أطفال ويستفادوا من الإجراءات المعلن عنها. هذا شعنا اليوم في منك نسمع.
2: منك نسمع.
1: يلا خليكم معنا في الاستماع, ما تبعدوش توا 7:59 دقيقة. مواصل معكم متابعاتنا كالعادة, ساعتنا الجاية كل شيء أكيد ما يفوتكم شيء في صبحيتنا لليوم, ديما في النهار على صباحو.
0: النهار على صباحو يرجع لكم بعد شوية. النهار على صباحو تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net
3: على يا صاحبي بديتش تخمم في رجوع القراية, زعم كيفيش في القضية السنة؟
1: لا يا صاحبي, مع نيوسكولي أني بالي مرتاح في دورة واحدة ومرة واحدة نقضي كل شيء من الكتب للكراسات السكادو وكل ما يلزم, شوى مزيان برود وكل شيء موجود. وانتي ما زلت تخمم؟ نيوسكولي اسنام حفلتها بالبروموات والمفاجآت من 25 جويلية حتى ل 15 اكتوبر, تمتع بتخفيضات استثنائية توصل ل 50% على السكادو, 5% على الكتب والكراسات, 10% على الادوات المدرسية والمكتبية, 20% على الباراسكولير والجوي, والتخفيض على الكاس يزيد. ملا زورونا في مساكن طريق صفاقس بحدا جامع الخير وجديد. نيوسكولي تقرب لكم اكثر وتحط على ذمتكم فضاء الكيف في سوسة بخزر قرب رومبوان غزالي مقابل لكل فرانسيز. باش تعرف أكثر كلمنا على 20-955-407 وإلا 99-872-000. مش قلتلك أن يسكولي أراهي المكتبة المثالية.
4: خويا شنية حاجتك أنت؟ فريجيدير, غاز, تلفزة, ميكرون, بورتابل, أي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك قريب. ومش من اليوم, نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة من عام 1958. تونس استقلت منه وقريت حل منه وتخلى ديار التوانسة الكل, فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك لكامل تراب الجمهورية وعلى قريب بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طول عاد ومرحبا بيك عندك قريب.
1: يا مرأة أي وين وصلت في التحضير؟ إيش ميزة لنا على المروح للبلاد؟
5: أوه بربي يزيني, قد ما جريت وراك عم ناول على بارتمون من عند عجيجي موبيليير وقلت لك راهي فرصة شاي ولا فيش قام روحة بتبش هذا الكل أنا من دار لدار.
1: صار هذا علاش؟ ما لنبشرك ونقول لك اللي عند عجيج الفرص والعروض ما توفيش, على خاطر بعد ريزيدانس لوغنزا 1 و 2 جديد لوغنزا 3 ريزيدانس وبنفس المواصفات في قلب سهلول كات سوسة قريبة لكل شيء. دي زابارتمون او ستاندينغ وزيد نلقاو في الريزيدانس اسباس للصغيرات والباركينغ دوبل باش تاخو راحتك وسال دو سبور على كيف كيفك.
5: ايه شاشاشا يا وقل لي عاد خلاص كيفاش؟
1: كالعاده الدليل عند عجيجي موبيليير ما يوفيش, عاملين رميز على شا سور بلان وزيد نخلصوا على راحتنا على 3 سنين.
5: وانا مازلت نستنى المره هذه, مانيش مفلتتها. هات هاتك النمرو هذا,
1: خذ عندك 27-812-925 وإلا 25-455-777. وكان تحب زيد عمل طلع على الباج فيسبوك والكونت انستغرام عجيجي موبيليير.
6: إديسيون سبيسيال في قصر المعارض بالساحل اللي لوش في اللافاريات دي برومو توصل حتى 50%. شوبينج إكسبو معرض الأثاث مفروشات وديكور وحتى من لبسة وأكسسوارات من 24 جويلية ل 3 أوت مزروبة على تأتيس دارك, وتحب على ليفغيزون غابيد ما تفوتوش الفرصة من 24 جويلية ل 3 أوت بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة.
7: لجميع إعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.

0: Access Mona à www.rmfm.net. www.rmfm.net. صيف السنة النهار الأصبح يولي من 7 ل 11 وكل عادة عيش جو الصبحية مع الأخبار السبور وما تفلت شيء الدورة في المرشي والدبارة كل نهار ولا تخمم ولا تحتار النصيحة المعلومة والإفادة حاصلين مع ضيوفنا وبالموزيكا متونسين وللكادوات ربحين وكما قالوا الناس بكري النهار على صبيحه
1: يا فتاح ويا رزاق يا ربي العمل عليك
0: من عدل الموجة على رام افام كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 ل 11 واسمع النهار الاصبح مع كمال

0: على صباحه يرجع لكم بعد شوية. النهار على صباحه بقية الشهر على ميرم افام.
1: في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل أقوى فار في بنيان الدار؟
2: دراها بربي يقول لي كيفاش.
1: دريم زوم تحط على ذمتكم إكيب كاملة تقوم بالقياسات اللازمة والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان عليه من يوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف أكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحذا كيوسك ذكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
3: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم فام كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68، أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم فام.
0: انتو ما تسمعوا في النهار لصباحو من 7 للـ11 على رما فام.
4: تو 8:18 دقيقة من جديد معكم، يتواصل المشوار ديما عبر موجات راديو رما فام في صبحيتنا حتى الـ11 في النهار لصباحو. إذا مازلنا مكملين مع الموسيقى مع المتابعات والأخبار والفقرات في ساعتنا الثانية، والوقيت ذيش يكون عنا موعد في فقرة عين على الجهة.
0: عين على الجهة، عين على الجهة.
4: في عين على الجهة باش نحكيو على يوم أمس الأربعاء كانت انعقدت بمقر ولاية سوسة الندوة الجهوية للتونسيين بالخارج تحت عنوان تعزيز جودة الخدمات ودعم التنمية الجهوية بحضور والي سوسة سفيان التنفوري وكاتب عام الولاية والمندوب الجهوي للشؤون الاجتماعية والمندوب الجهوي لديوان التونسيين بالخارج. أيضا كانوا حاضرين زاد عدة أطراف مجلس محلية مجلس جهوي وأيضا معتمدين وكذلك كتاب عام بلديات كانوا حاضرين وعدد من مواطنين بالخارج اللي يواكبوا هذه الجلسة. إذا تم الحديث في عديد النقاط، تم الاستماع لعدد من التونسيين المقيمين بالخارج اللي بسطوا عدد من الإشكاليات اللي تعيق بعث مشاريعهم الاقتصادية، منها تأخر ربط بالشبكات العمومية، تردي وضعية الطرقات، بعض التعقيدات الإدارية في منح الرخص. زاد تم تقديم قصة نجاح لشركة ناشئة أسسها المهندس وليد سعداوي. زاد كانت عدة نقاط اللي طرحت البارح في اللقاء اللي احتضنته ولاية سوسة. المدير الجهوي للشؤون الاجتماعية بسوسة سامي الجزيري في تصريح إعلامي كان أفاد خلال الندوة الجهوية للتونسيين بالخارج المنعقدة بمقر ولاية سوسة، قال أن الدولة التونسية تعمل على تعزيز سياساتها الاجتماعية الموجهة لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج من خلال تفعيل وتطوير سلسلة من الاتفاقيات الثنائية مع مختلف دول الإقامة في أوروبا والعالم العربي لضمان حماية اجتماعية شاملة تشمل المهاجرين وعائلاتهم المتبقية في أرض الوطن. قال إنه الاتفاقيات الدولية هذه تهدف إلى تأمين المنافع الاجتماعية والصحية للتونسيين بالخارج، بما في ذلك قال جرايات الشيخوخة والتقاعد، بما يحفظ حقوقهم المكتسبة ويحميهم المخاطر المستقبلية، وأيضا يقول في سياق تيسير الإجراءات الإدارية خاصة خلال العودة الصيفية دعات المصالح المختصة المواطنين بالخارج لاستكمال الوثائق الضرورية كما النماذج الخاصة بصناديق التأمين على المرض لضمان استرجاع مصاريف العلاج وسلسلة الخدمات الصحية أثناء إقامتهم في تونس.
5: احنا توا في غضون الجيل الرابع، الجيل الرابع.
4: مازال تصريح سيد المخرج، وأضاف الجزيري أنه القراءات الرسمية تشير إلى نجاح السياسات الاجتماعية والسياسة الاجتماعية التونسية في تأطير الجالية اللي توصف بأنها ولا توصف بأن جالية محترمة وناجحة في بلدان المهجر، ويبرز هذا النجاح من خلال الكفاءات التونسية اللي تدير سبيطارات كبيرة في باريس وصولا لعدد من التوانسة إلى مناصب سياسية كعمد ومساعدين في البلديات الفرنسية، فضلا عن الدور النشط للجمعيات التونسية. هات نسمع شنو قال بالضبط المندوب الجهوي للشؤون الاجتماعية بسوسة سامي الجزيري.
5: احنا توا في غضون الجيل الرابع، الجيل الرابع للهجرة. الجيل الرابع هذا هما أبناء وأحفاد الجيل الأول. لا مورفولوجي نتاع البوبيلاسيون ما هيش نتاع الجيل الأول. هذا شي يطلب منا، يطلب منا أول حاجة فهم، لازم نفهموا لي بوبولاسيون سيبل اللي تبدل. ولات عندنا هجره معاول، مثلا مهندس في الخليج قولوا له يخليك هيك، اجاني لامريكا، اجاني لاسبانيا، يتحرك ما عادش ستاتيك. فهمت كيفاش؟ واحد في بلاصه واحد. هذا الكل اش يطلب انا نقول منه؟ يتطلب منا أولا فهم عميق، واحد. اثنين، نحاولوا نطور سياساتنا تبعا للمعطيات الجديدة هذية اللي تمس قطاع الهجرة. قطاع الهجرة مش كان عام 60 كما توا في 2026، مش نكونوا واضحين. ثلاثة، on implique le maximum possible أبنائنا وخاصة من الكفاءات، واحد، في مسارات التنمية في تونس، وهذا يتطلب منا كسوا سياسات ولا تشريعات وإلا حتى لغة تخاطب. كيف نتخاطب؟ نتخاطب مع ناس مثقفة، ناس كفاءات، ناس الوقت عنده قيمة عندها، ناس كارتيزيان يحب فيت في باش يقضي شهور وباش كذا واحد. ولكن جروسو مودو اللي نجم نقولوه واللي فارح به أنا، كون سياستنا الاجتماعية راهي ثابتة تجاه التونسيين بالخارج، وماذا بينا تثمر أكثر. نحن ديما نتوق إلى الأفضل. موارد تونس هي أبنائها، توا قاعدين عندنا أدمغة، عندنا دي ستارت أبوز يخدموا في الخليج، توا في أوروبا ويخدموا على تونس، راه هما واحد. معناتها هذا مهم برشا، قطاع يتميز بديناميكية، أولادنا نجحوا في مختلف المجالات، يمشي خاطر حاط في قلبه كذا ويحب ينجح وطور نفسه وطور محيطه ويتوق إلى الأفضل. نحن ما نكونوا كان وراهم ونسندهم وربي يوفق الجميع.
4: من جهته كان أكد ويلي سوسس فين التنفوري في مداخلته على أن الدولة التونسية تأكد على الدور الاستراتيجي اللي يلعبه أبناء الجالية المقيمين بالخارج، واصفاً إياهم بالامتداد للوطن وسفراء الهوية والثقافة التونسية في مختلف أنحاء العالم. يأتي هذا في إطار رؤية وطنية تعتبر المغتربين رصيد بشري زاخر بالذكاءات والكفاءات اللي تمثل دافع أساسي للتنمية الشاملة. دعا أيضا لمزيد إدماج أبناء الجالية في النسيج الاقتصادي والاجتماعي، وينتهم المشاريع الجهوية في خلق فرص استثمارية متنوعة وتمتين الروابط الأسرية والمجتمعية اللي يخليها قاطرة للتنمية الجهوية والوطنية. أيضا كان أشار إلى أن الدولة تسعى لتوفير أفضل ظروف الاستقبال من خلال تأمين حصص استمرار في مختلف الإدارات العمومية، وتهدف الإجراءات هذه لتمكين المواطنين بالخارج من استخراج وثائقهم وتلقي الخدمات الإدارية في أفضل الأجل وبجودة عالية، مع التأكيد على حسن الاستقبال كنهج ثابت تتعامل به الدولة مع كافة مواطنيها. من جهة أخرى كان دعا رئيس منظمة كونكت أصلين برجبي لإعادة النظر في طريقة التعاطي مع ملف التونسيين المقيمين بالخارج، وأكد أن دورهم لا ينبغي أنه يقتصر على التحويلات المالية رغم الأهمية متاحة، بل يجب أنه يمتد ليصبحوا شريك أساسي في الاستثمار والتنمية الاقتصادية. أوضح إذن أصلين برجب رئيس منظمة كونكت على هامش ندوة نظمها ديوان تونسيين بالخارج أنه تحويلات التونسيين بالخارج بلغت سنة 2025 نحو 8.8 مليار دينار، هو رقم يعكس مساهمتهم الكبيرة في دعم الاقتصاد الوطني والاحتياطي من العملة الصعبة، لكنه شدد على أنه هذه التحويلات تختلف عن القطاعات المنتجة للثروة كما الصناعة كما السياحة، لأنها غالبا ما تتجه إلى الاستهلاك أو الاستثمار العقاري دون أن تخلق القيمة المضافة المنشودة أو مواطن شغل جديدة. أشار إلى أن التحدي الحقيقي يتمثل في توفير مناخ أعمال جاذب يدفع التونسي المقيم بالخارج باش يستثمر أمواله داخل تونس، سواء عبر البنوك أو صناديق الاستثمار أو المشاريع الاقتصادية، مع توفير الضمانات والشفافية والعائدات اللي تعزز ثقته في الاستثمار داخل بلاده. وأكد رئيس منظمة كونكت أن التوانسة بالخارج يمثلوا أفضل رصيد يمكن تعتمد عليه تونس لدعم احتياطاتها من العملة الصعبة، واعتبر أن ارتباطهم بوطنهم يخليهم أكثر استعداد للمساهمة في التنمية إذا توفرت الظروف الملائمة. في الإطار هذا يقترح إنشاء منصة وطنية رقمية تجمع حاجيات الاقتصاد التونسي بكفاءات الجالية في الخارج، وتربط المستثمرين وأصحاب المشاريع والخبرات بفرص الاستثمار والعمل في مختلف الجهات والقطاعات، كما دعا إلى توسيع دائرة الاهتمام باش تشمل جميع الكفاءات والمهن وعدم الاكتفاء بالأطباء والمهندسين والباحثين، وأشار إلى أنه الاقتصاد الحديث أفرز مهنا جديدة كما صناع المحتوى، كما المؤثرين، كما رواد الأعمال الرقميين اللي يمكنهم بدورهم المساهمة في جلب العملة الصعبة ودعم الاقتصاد الوطني. كان اختم أيضا بالتأكيد على أنه تحويل التونسيين بالخارج إلى قوة استثمارية فاعلة يتطلب إصلاحات عملية وسياسات واضحة تخليهم شركاء في بناء الاقتصاد الوطني لا مجرد مصدر للتحويلات المالية فقط. نختم عين على الجهة بخبر آخر، وين تمكنت الفرقة المركزية الخامسة لمكافحة جريمة المعلومات بالإدارة الفرعية للأبحاث بإدارة الاستعلامات والأبحاث الحرس الوطني أول أمس خلال مداهمة عدد من المنازل بسوسة أيضا بتونس الكبرى ببنزرت، تمكنت من إيقاف 6 أشخاص بينهم 4 نساء، وذلك على خلفية الإشاعة المتعلقة باندلاع حريق بالسجن المدني بالمسعدين ونقل عدد من المساجين إلى المستشفى، وفق ما أكدوا الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة الحرس الوطني العميد حسام الدين الجبابلي. الجبابلي أضاف أنه تم أيضا إدراج 6 آخرين بالتفتيش، منهم مشتبه بهم في انتمائهم إلى تنظيم إرهابي ومفتش عنهم من أجل تكوين وفاق قصد ترويج وتهريب المخدرات. وأوضح أنه عملية الإيقاف تمت بعد رصد حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تعمدت الترويج للخبر. إذا إيش عنا في عين على الجهة؟
0: عين على الجهة، عين على الجهة.
4: 8:28 دقيقة، صباح عليكم مستمعينا وين ما كنتم. فاصل مع الموسيقى ورجعينا.
1: انهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية.

0: قاية الشهر على لارم افام مع عقاري تقلولو من توا تنجم تشري ابارتمون وتخلص على 3 سنين بيل لازور اول ريزيدانس في مساكن صديقه للبيئه اون ريزيدانس مودرن افيك سون ستايل لونيسوا مالا خذ فرصتك من توا على خاطر مازالو كلكوز ابارتمون اس بلس 2 و اس بلس 3 وكلمنا على 98 120 201 ومرحبا بك بحذانا في البيرو دو فونت
1: بيبليسيتي لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: انتم تسمعوا في النهار لصباحه من 7 ل 11 على ارم اف ام.

على صباحه يرجع لكم بعد شوية. النهار على صباحه صيف السنة، النهار على صباحه يولي من 7 للـ11، وكل عادة عيش جو الصبحية مع الأخبار السبور وما تفلت شيء. الدورة في المرشي والدبارة كل نهار، ولا تخمم ولا تحتار، النصيحة المعلومة والإفادة حاصلين مع ضيوفنا، وبالموزيكا متونسين وللكادوات رابحين، وكما قالوا الناس بكري النهار على صباحه.

0: من عد للموجة على الرمى فام كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحديش واسمع النهار الأصبح مع كمال.
1: رجعنا لكم من جديد مستمعينا الكرام تو 8:37 دقيقة مواصلين المشوار ديما في النهار الأصبح وسمعنا نبيها كراولي البارح كانت موجودة على مسرح ركح مهرجان سوسة الصيفي في سيدي الظهر. إذا كانت سارة مميزة أيضا في مساكن البارح كان الافتتاح بتاع مهرجان مساكن الصيفي في دورته 33 وكان حضور متميز للفنانة نوال غشام. احنا مواصلين معكم لقاية ذي متابعاتنا نمشيوا لفقرة أسمع ما نقرأ. إذا مقالات عناوين تصريحات إعلامية لقاية ذي تلقاو ملخص لأبرز ما تكتب لأبرز ما تقال لأبرز ما تم التصريح به في أسمع ما نقرأ.
2: أسمع ما نقرأ أسمع ما نقرأ.
1: البارح المقدم خليل المشري رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بإدارة العمليات بالحماية المدنية كان أعلن نجاح الفرق الميدانية في السيطرة النهائية على الحرائق العنيفة اللي شهدتها ولايات الشمال الغربي التونسي مؤخرا، خاصة منطقتي النبر وسقية سيدي يوسف بولاية الكيف، والانتقال رسميا إلى مرحلة التبريد للتأكد من زوال الخطر كليا. المشرف في تصريحه البارح أوضح أن هذه الحرائق تعد من بين الأشرس في تونس من حيث حدتها والمساحات اللي أتت عليها، وإن استمرت المواجهة الميدانية على مدار 9 أيامات متواصلة وسط ظروف مناخية استثنائية بلغت فيها درجات الحرارة مستويات قياسية ناهزت 49 درجة مئوية، مما ضعف من مشقة الفرق المتدخلة اللي كانت تعمل وسط ألسنة لهب ارتفعت لستة أمتار. تخيلوا انتوما 9 أيام حرائق ومحاولة لإطفاء الحرائق في درجات حرارة قياسية وصلت 49 درجة مئوية ورياح جافة وحارة. إذن ألسنة لهب وصلت في ارتفاع تقريبا متاع 6 أمتار. المسؤول بالحماية المدنية كان أشار إلى أنه تم تسجيل حوالي 92 حريق غابات منذ 11 جويلية الجيري اندلعت في فترات متزامنة بعدة مناطق من بينها بيجا، كاب نيجرو، بنزرت، سيد علي المكي، نبر، سقية سيد يوسف، تبرسق وتكلسة. وقد أمكن إخماد بالكامل ولا إخمادها بالكامل كل حرائق هذه بفضل تعبئة شاملة واستجابة فورية شملت جلب تعزيزات من ولايات الجنوب وتجميع أكثر من 15 شاحنة إطفاء ودعمها بالفرق المتنقلة. وأثنى المشري على التنسيق والجهود التشاركية بين مختلف أجهزة الدولة وأبرز الأدوار الميدانية للجيش الوطني وجيش الطيران من خلال دعم التدخلات في المناطق الوعرة وتنفيذ أكثر من 50 طلعة جوية عبر زوز طيارات مختصة والحرس الوطني أيضا والأمن العام عبر تسخير شاحنات المضخات لدعم وإمدادات شاحنات الحماية المدنية بالمياه، وأيضا إدارة الغابات والشركة التونسية الكهرباء والغاز والشركة الوطنية لنيابة والشركة نحكيه على السوناد شركة توزيع المياه، تقديم الدعم اللوجستي وميداني مستمر ومتطوعين زادا اللي تواجدوا لأيام في جبال الكيف للمشاركة في جهود الإطفاء بوعي ووطنية عالية. ياهت نسمعوه البارح شنو قال في موزيكا.
3: هو الحمد لله 9 أيام من المواجهة الشرسة مع زوز حرائق كبار في ولاية الكيف سقية سيدي يوسف ونبر، زوز حرائق من أشرس الحرائق اللي تعاملت معها الحماية المدنية من حيث المساحة ومن حيث الحدة، يعني تقريبا 9 أيام كاملة في الأخر نجموا نعلن السيطرة النهائية على هذه الحرائق والدخول في مرحلة التبريد. ما نجمش نتعدى من غير ما نشكر صحابي زملائي اللي عندهم متوى من 11 جويلية منذ بداية موجة الحر وهم متواجدين في الشمال الغربي في جميع الجبال يطفيوا في النار، يحاولوا يجتهدوا يفتحوا في المسالك. هذه كل تحية إجلال وأكبر لهم، تحية شكر زيادة لجيشنا الوطني اللي بالحق عاوننا بطريقة كبيرة ياسر. كما تعرف فما مناطق وعرة إنكسيسيبل ما دخلت ليس لزنجان تيانا وسيلنا ما تنجمش توصل. الحل الوحيد هو كان في يد جيش الطيران وللحقيقة بالطلعات نتاعه أكثر من 50 طلعة بزوز طائرات مختلفة. حارسنا الوطني زاد عنده مضخات الكبيرة شاحنات المضخات، أعوان الغابات كيف زاد يخدموا معنا جنبا إلى جنب، ستيك، سونيد، بالحق الدولة الكل هبطت بثقلها والحمد لله كانت نتائج واضحة. تمت السيطرة على الحريق في 9 أيام. كي نقول لك راه 9 أيام راه اللي شفناه فك 9 أيام هذيك راه صعيب كنت نجم تسيطر عليه في 9 أيام. 9 أيام تسمى رقم قياسي بارابور اللي نشوفه فيه في العالم تو في بوردو في فرنسا في إسبانيا. حقيقة الحمد لله.
1: إذن نواصل معكم في نفس السياق. كهية مدير حماية الغابات بالإدارة العامة للغابات العروس الربيعي كان أكد أمس الأربعاء أنه عملية إعادة تشجير المساحات اللي أتت عليها الحرائق لا تنجز بشكل فوري وإنما تتم بعد فترة تتراوح ما بين 2 و3 سنين. شدد على ضرورة إتاحة المجال للطبيعة لاستعادة توازنها تدريجيا فضلا عن تنظيف وإزالة مخلفات الحريق قبل الشروع في إعادة التشجير. ربيع يبين أنه موسم التشجير ينطلق كل أول يوم أحد من شهر نوفمبر تزامنا مع عيد الشجرة وأبرز أهمية التنسيق مع إدارة الغابات في مختلف حملات التشجير. أفاد المسؤول بالإدارة العامة للغابات بأنه المساحات اللي تعرضت للحرائق تبدأ في استعادة غطائها النباتي تدريجيا بعد 3 سنين من الحريقة، وقال إنه استعادة المنظومة الغابية بشكل كامل تتطلب قرابة 30 سنة كاملين. كما أبرز إنه الغطاء النباتي يمتد على حوالي 1,000,000 هكتار من الغابات وقرابة 4,000,000 هكتار من المراعي بالجنوب، إلى جانب 350,000 هكتار من سباس بالحلفان. وصرح بفقدان مساحات منها سنويا، ولكن يقول يتم لإعادة تشجيرها بتضافر كل الجهود. كان أشار إلى تسجيل نقص كبير في أعوان الغابات اللي يبلغ حاليا 260 عون وفي معدات الإطفاء، خاصة فيما يتعلق بالشاحنات والآليات الثقيلة، وهو ما يزيد من صعوبة التدخل السريع لإخماد الحرائق. الفت أنه 95% من الحرائق تعود لأسباب بشرية، بين حرائق تعود إلى أسباب بشرية نتج بعضها عن الجهل وعدم المعرفة، بينما كان البعض الآخر متعمد. وتسببت الحرائق اللي شهدتها عدة مناطق خلال هذه الصائفة وفق تصريح العروس الربيعي في 12,000 هكتار من الغابات. هذا شنو قال كهية مدير حماية الغابات بالإدارة العامة للغابات البارح في تصريحه للإذاعة الوطنية.
4: منذ 10 جويلية إلى يوم 16 جويلية ومع موجة الحر اللي شهدتها بلادنا، شهدنا موجة من الحرائق كبيرة أدت إلى إتلاف مساحات هامة من الغابات، كانت في حدود تقريبا 12,000 هكتار، وعديد الظروف أدت إلى إتلاف هذه المساحات، صعوبة التضاريس، عديد نواقص في تعدد الإطارات والعملاء اللي مكلفين بهذه المهمة، أغلبها كان في كيف وباجة جندوبة و بنزرت. الأسباب تقريبا 95% هي تعود للعنصر البشري، والمصالح المختصة في وزارة الداخلية يقوموا باستكمال الإجراءات والبحث المتواصل. إلى حد الآن تم ضبط عديد المخالفين وتم إيقافهم والقضاء إذا شيخذ مساره.
1: إذن نواصل معكم، احنا ديما في أسمع ما نقرأ لليوم، ومقالنا لليوم من جريدة الشروق بعنوان العبث بالمواطن بسبب انقطاعات الماء والكهرباء، تجار الأزمات ينتعشون. وين تكتب وحيدة المي في الصفحة رقم 7 لجريدة الشروق، تقول إنه موجة الحر القياسية اللي شهدتها بلادنا خلال شهر جويليا رافقت انقطاعات متكررة للماء والكهرباء أثارت موجة واسعة من الانتقادات وفتحت الباب قدام من وصفتهم بتجار الأزمات لاستغلال المواطن وتحويل الظروف والظروف الاستثنائية إلى فرص لتحقيق أرباح سريعة. تداعيات الانقطاعات اللي امتدت في بعض المناطق لساعات طويلة على الأسر التونسية، بل طالت مختلف القطاعات الصناعية والاقتصادية والخدمية والخدمات والفلاحة أيضا، لم تقتصر إضافة إلى صغار التجار وأصحاب الفضائل التجارية اللي تكبد عدد منهم خسائر مباشرة نتيجة تعطل النشاط وفساد بعض المواد سريعة التعفن والتلف، كما انعكس الوضع على السوق وين ارتفع الطلب بشكل مفاجئ على عدد من السلع والمعدات اللي فرضتها موجة الحر، كما المراوح، كما المكيفات، كما المولدات الكهربائية، كما المراهم الواقية من الشمس والمظلات والمبردات وقوارير المياه المعدنية، باش يشهد أسعار بعضها زيادات لافتة تحت ضغط الحاجة وغياب الرقابة الكافية. أفرزت هذه الأزمة فئة من المستفيدين استغلت مخاوف المواطنين من درجات حرارة قاربة 50 في عدد من الولايات ومن الانقطاعات المتكررة للمياه والكهرباء، فعمدت إلى الترفيع في الأسعار أو احتكار بعض السلع، مستفيدة من عامل الضرورة اللي دفع الكثير من العائلات إلى الشراء بأي ثمن حماية لأطفالها وكبار السن والمرضى من مخاطر الإجهاد الحراري وضربة الشمس. في وقت قياسي تقول الشروق ارتفعت أسعار الخضر والغلال، باش يقفز مثلا حسب ما تم معينته في الأسواق سعر الطماطم من 700 مليم إلى 1600 مليم بحجة أنه موجة الحرارة تسبت في فساد كميات كبيرة من الطماطم الفصلية. أيضا زاد في ذروة موجة الحر ارتفعت أسعار عدد من المنتجات بشكل لافت على غرار المراوح الكهربائية في أحجامها المتفاوتة، كذلك المراوح الصينية المحمولة في اليد ذيك الصغيرة. زاد نشطة عمليات البيع والعروض التجارية على شبكات التواصل الاجتماعي، وشهدت الأسواق التجارية كما بومنديل منصف بي والمتاجر الافتراضية إقبال كان له دور ملحوظ في ارتفاع الأسعار، كما شهدت المكيفات ارتفاع في الأسعار نتيجة كثرة الإقبال وحاجة المواطن للتكييف والتبريد، وارتفعت أسعار صيانة مكيفات المنازل والسيارات وشحنها بالغاز، وين التهبت أسعار الخدمات وازدحم الطلب على عمال الصيانة، تقول الشروق في مقالها اليوم. في المجال نفسه ارتفعت أسعار المياه المعدنية المعلبة لدى الباعة بالتفصيل، ارتفعت الأسعار من 4300 مليم و 4500 مليم في بعض الأصناف والعلامات التجارية إلى 5 دينارات، لتنتقل الأصناف الأخرى من 5500 إلى 6 دينارات في بعض النقاط. واستغل باعة المياه المعدنية أزمة انقطاع الكهرباء للحديث عن نقص في المياه المعلبة وإشاعة إقبال التونسيين على أزمة حادة في شهر رؤوت، الشيء اللي حرك سلوك اللهفة لدى المواطن ودفعه إلى استباق الأزمة الفيسبوكية لتخزين كميات هامة في المنازل دون زاد اعتبار كثرة الإقبال على مصابيح الإنارة اللي تتشرج على اختلاف أنواعها، وكذلك الشموع والبطاريات الخارجية لباور بانك لشحن الهواتف، وهي بدورها تأثرت أسعارها بانقطاعات الكهرباء وموجة الحر، ولقى بعض التجار الأبواب مفتوحة للتلاعب بالأسعار واستغلال المواطن وفرض زيادات لا تستند إلى أي مبرر حقيقي، مستفيدين من الحدث المناخي الطارئ ومن ضعف العرض وارتفاع الطلب. أيضا من الظواهر اللي أثارت الانتباه خلال موجة الحر تزايد الإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة على الفيسبوك للترويج للباتري لبطاريات تخزين الكهرباء المرتبطة بالطاقة الشمسية، بالتزامن مع الجدل الدائر حول توجه الدولة من خلال استيج للسماح بتخزين الكهرباء المنتجة منزليا، واعتبر متابعون أن هذا الترويج المبكر يعكس استعداد بعض التجار لاقتناص الجدل والأزمة وتحويلها إلى فرصة تجارية واستباق قرارات المؤسسات المعنية. وعلى الفيسبوك ولا تطلع لنا الاشهارات تاع لي باتري يعني على بعضه، يعني ملي بدات موجة الحر والانقطاعات متاع الكهرباء. على كل هو اثار الانقطاعات ما توقفتش عند المستهلك، وتكبد ايضا اصحاب المحلات التجارية والمطاعم والمخابز ومحلات بيع المواد الغذائية خسائر بسبب تلف المنتجات او تعطل اجهزة التبريد، كما واجه الفلاحون ايضا صعوبات في الري مما اثر على جودة منتجاتهم، وتأثرت كذلك بعض الانشطة الصناعية والخدمات بتوقف الانتاج او تعطله لساعات. هو مثل فرصة ذهبية للركوب على الأزمة واستغلالها وفرض ممارسات تجارية تعكس عقلية الجشع والتحيل والابتزاز، خاصة في مثل هذه الفترات الاستثنائية اللي اصبح فيها اقتناء بعض السلع ضرورة لا يمكن للمواطن الاستغناء عنها، ومثل هذه الحالات الطارئة تتحول معاناة المواطنين الى فرصة للإثراء على حساب حاجاتهم الأساسية، ويتضح انفلات الأسواق وعدم احترامها قواعد المنافسة وحماية المستهلك وركوب أغلب التجار على الأحداث لصالحهم. على كل هو تختم الجريدة مقالة تقول لكن ما يدعو إلى الحذر والتحلي بوعي استهلاكي هو أنه ينتبه المواطن في تعامله مع الأخبار الزائفة والفرقعات التجارية والفيسبوكية اللي يجس من خلالها المتحيلون ردود الأفعال ويطلقون الإشاعات ويختلقون الأزمات الوهمية لبث البلبلة وتغذية سلوك اللهفة لدى المواطن وإرباك العرض والطلب في السوق. وانطلقت هذه الأيام مخاوف من ارتفاع أسعار لحوم الدواجن بسبب نفوق الدجاج بفعل الحرارة وانقطاع الكهرباء. وتقول اللي فما نقص في اللحوم البيضاء على حد المقال المعروضة للبيع من شأنها أن تحمل في طياتها أزمة تستغل ولا تستغل الأزمة تكون مرفوقة بتلاعب للأسعار. كما راجت هذه الأيام أيضا أخبار تتحدث عن نقص في المياه المعدنية وذلك في ظل الحديث عن عودة حرارة الطقس إلى الارتفاع بداية من الأسبوع الأول من شهر أوت، الشيء اللي خلى برشا مواطنين إذا ندفعهم للهفة والهلع وتخزين كميات من المياه في المنازل. على كل حال هو للأسف أنه في كل أزمة ولا إشكال نلقاه هذوما ما يسمى ما تسميتهم يعني تجار الأزمات، يعني ناس تستغل الفرص هذه باش تربح أكثر وقت اللي الظرف هو مش مناسب بالكل وأيضا هي ممارسات مرفوضة. المقال في جريدة الشروق صفحة رقم 7 في عدة نقاط وبعنوان العبث بالمواطن بسبب انقطاعات الماء والكهرباء تجار الأزمات ينتعشون. باش عنا اليوم في أسمع ما نقرأ لليوم المقالات التصريحات الإعلامية إذن والأخبار ما يفوتكم شيء.
2: أسمع ما نقرأ أسمع ما نقرأ
1: 53 دقيقة بعد الثمانية تقريبا التسعة غير درج ما حررش على موجاتنا. هذا نور مهنا احنا راجعين معكم بعد شوية مواصلين مشوارنا ديما ومتابعاتنا وفقراتنا حتى الـ 11.

على صباحه يرجع لكم بعد شوية. النهار على صباحه تسمعونا على www.rmfm.net. www.rmfm.net.

0: فسنة النهار لصبيحه يولي من 7 ل 11 وكل عادة عيش جو الصبحية مع الأخبار سبور وما تفلت شيء الدورة في المرشي والدبارة كل نهار ولا تخمم ولا تحتار انصيحة المعلومة والإفادة حاصلين مع ضيوفنا وبالموزيكا متونسين وللكادوات ربحين وكما قالوا الناس بكري النهار على صبيحه
1: يا فتاح ويا رزاق يا ربي العمل
0: من عدل الموجة على رمفان كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 للحديش واسمع النهار لصبيحه مع كمال
2: اغنية على الكيف اغنية على الكيف

0: على كيف انتم تسمعوا في النهار لصبيحه من 7 ل 11 على ريم فام.
1: ضحكت عيون حبيبي ضحكت لي.

0: على صباحو يرجع لكم بعد شوية. النهار على صباحو مقيت الشهار على نرمة فامة كافي غستول لمة ورا القاعة المغطاة بمساكن فضاء عائلي بامتياز تصميم عصري مريح وإسباس نون فيمور وتراس يعمل 66 كيف وفي اللمة نقدم لكم جميع أنواع القهوة العصائر الطبيعية أطباق ومأكولات تراعي جميع الأذواق سكري إسالي وزيد نوفر لكم خدمة التوصيل حتى الباب الدار اللمة في مساكن عنوانك الأحلى الأوقات مع العائلة والأصحاب باش تعدي كوموند كلمنا على الرقم 23 104 660.
1: بيبليسيتي لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: صيف السنة النهار الأصبح يولي من 7 للـ11 وكل عادة عيش جو الصبحية مع الأخبار السبور وما تفلت شيء الدورة في المرشي والدبارة كل نهار ولا تخمم ولا تحتار النصيحة المعلومة والإفادة حاصلين مع ضيوفنا وبالموزيكا متونسين وللكادوات ربحين وكما قالوا الناس بكري النهار على صبحه
2: يا فتاح ويا رزاق يا ربي العمل عليك
0: من عدل الموجة على الرمى فام كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 للـ11 واسمع النهار الأصبح مع كمال.

0: الصيفي في السنة النهار الأصبح يولي من 7 للـ11، وكل عادة عيش جو الصبحية مع الأخبار السبور وما تفلت شيء. الدورة في المرشي والدبارة كل نهار، ولا تخمم ولا تحتار، النصيحة المعلومة والإفادة حاصلين مع ضيوفنا، وبالموزيكا متونسين وللكادوات ربحين، وكما قالوا الناس بكري النهار على صبيحه.
1: يا فتاح ويا رزاق يا ربي العمل عليك.
0: من عدل الموجة على رمفان كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 للـ11، واسمع النهار على صبيحه مع كمال.
2: 9:23 على موجات راديو رمفان، ساعتنا الثالثة، مواصلة معكم المشوار حتى الـ11 في النهار على صبيحه. إذا إن شاء الله متونسين معنا في الخدمة ولا في الطريق ولا في الدار ولا وين مكان يخلط لكم صوت راديو رمفان لقية هذية. نذكركم أنه تقص اليوم تستمر درجات الحرارة في مستوى المعدل العادية لهذا الوقت من السنة، تستقر عند مستويات منعشة بأغلب جهات البلاد في الصبحية وحتى زاد المساء بفضل الرياح الشمالية اللي أعادت إلى الأجواء توازنها وأعطت للجميع فرصة لالتقاط الأنفاس بعد فترة طويلة من الحر الشديد الأسبوع اللي فات. الرياح تكون شمالية إلى شرقية وسرعتها ضعيفة إلى معتدلة، ويتواصل دورها في تلطيف الأجواء دون أن تتسبب في إزعاج يذكر، كما يكون البحر قليل الاضطراب بصفة عامة، هو ما يخلي الأنشطة البحرية والسباحة ممكنة في معظم سواحل البلاد مع ضرورة احترام توجيهات السلامة عند الحاجة. بعد الظهر تتجه الأنظار لعدد من المعتمديات الساحلية الشرقية، ينتظر تشكل خلايا رعدية محلية قد تعطي أمطار متفرقة محلية مع إمكانية تساقط البرد بأماكن محدودة، وهي التغييرات تبقى في مجال جغرافي محدود لا تشمل كامل المناطق، بعض المناطق المحددة إذن ولا المتوقع فيها الأمطار، مش نحكيه المناطق الشرقية الكل، ونحكيه على طقس معتدل، فما استقرار على مستوى درجات الحرارة وعلى مستوى العناصر الجوية بالنسبة لإنهار اليوم أيضا، وتذكير بالمعطيات الجوية. لقية هذا 9:05 بالضبط، نمشيه لموعد يومي مع صحتك بالدنيا.
0: صحتك بالدنيا، صحتك بالدنيا.
2: وقت اللي نحكيه على المياه المعلبة إذن، وقوارير المياه المعلبة، وكثر الحديث عن تواجدها، نقص في الكميات، توفر إذن، ولا وقتش نقص في الكميات يعني خاصة المعروضة في الأيامات الأخيرة، وخاصة فما تعمد البعض في الترفيع في أسعارها. ولكن زاد فما نقطة أخرى اللي اطرحت بخصوص الممارسات للمحافظة على جودة المياه. للأسف هو نلقاو البعض من التجار اللي يعرض المياه هذه تقام ستيك ضربة فيهم الشمس نهار كامل، إذن لازمنا نردوا بالنا ما ناخذوا المياه كان من المحلات اللي تقرأ حسابها باش تحافظ على المياه وما تخليهاش متعرضة للشمس لساعات وساعات طويلة، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة، لخاطر ذاك ينجم يكون يتسبب في مشاكل صحية لا قدر الله. هو أمس محمد الربحي رئيس الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أكد أنه مراقبة المياه المعلبة تعتبر عنصر من العناصر الرئيسية اللي تركز عليها الهيئة في برامجها الرقابية، وذلك على اعتبار أنه المياه المعلبة ذات استهلاك واسع. الربحي كان أوضح أنه الحديث عن مراقبة المياه المعلبة يشمل مصدر الماء، نوعيتها ونوعية القارورة، قال وين يتم التثبت إن كانت قد تحصلت على شهادة صحية، ومن عدد من المعايير الأخرى. وشدد في هذا الإطار إنه قارورة الماء المعدني قبل وصولها للمستهلك تتعدى بعديد المراحل، منها التعبئة ومراقبة مادة البلاستيك، كما كان تحدث إنه كل وحدات تعبئة المياه المعلبة متحصلة على شهادات صحية مسلمة من قبل الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، يعني تقع المراقبة على كل بلاستيك قبل ما يتم التعليب امتاع المياه. لكن كان تطرح سؤال برشا مرات، ويتطرح برشا خاصة في فصل الصيف، كيفاش يجب التعامل مع القوارير البلاستيكية. رئيس الهيئة الوطنية للسلامة الصحية المنتجات الغذائية يقول إنه القوارير البلاستيكية يجب التعامل معها في ظل احترام جملة من الشروط الأساسية، هي ضرورة حفظ المياه المعلبة في ظروف تتوفر فيها شروط السلامة، أي في أماكن خالية من الرطوبة، كما أنه لا يجب وضعها تحت أشعة الشمس خاصة مع الارتفاع المسجل في درجات الحرارة خلال هذه الأيام وخلال هذه الصيفة عموما. هات نسمعوا بالضبط شنو صرح البارح في تونس الرقمية، شنو قال بالضبط رئيس الهيئة الوطنية للسلامة الصحية المنتجات الغذائية إذن محمد الربحية.
3: أنا في علاقة بمراقبة المياه المعلبة، راهي هذه عنصر من العناصر الرئيسية اللي ركزوا عليها في برامجنا، باعتبار أنه المياه المعلبة هي ذات سلك واسع. وقت اللي نحكيه على المياه المعلبة ونحكيه على مصدر الماء، نوعية الماء، نوعية أكل الدبوزة، حاصلة على شهادة ما هيش حاصلة على شهادة صحية إلى غير ذلك. وبالتالي هنا احنا نأكدوا اللي راهي دبوسة الماء قبل ما توصل للمستهلك راهي تعدت بمراحل عدة، مراحل متاع التعبية، مراحل متاع مراقبة المادة البلاستيك إلى غير ذلك. وكل الوحدات متاع تعليب المياه المعلبة راهي عندها شهادة صحية مسلمة من طرف الهيئة، نسميها احنا شهاده نتاع اليمونطاريتي، اللي هاك الماء نجم يدخل في نفس مباشر مع البلاستيك، اثرش على النوعيه، وبالتالي راهي امور امنه. ولكن على شرط انه هاك الدبابز البلاستيك ما يصير التعامل معها في كنف احترام شروط اساسيه، اللي هي نحفظوها في ظروف تتوفر فيها شروط السلامة، خاصة منها عدم وجود الرطوبة. ولكن أيضا الشرط الآخر اللي هو خاصة نحن نعيش في فترة سخونة سخونة سخونة، الشرط الآخر هو أنه نحفظها بعيدة على أشعة الشمس. إذا نحترموا الشروط هذوما ما عنا مناش نخافه، الماء المعلب هو آمن إلى حد كبير جدا، والمسؤولين على وحدات التعليب يراقبوا في إطار المراقبة الذاتية. ولكن أيضا إضافة إلى المراقبة الذاتية فما المراقبة الرسمية من طرف الهيئة، نشوفوا نوعية الماء، نشوفوا نوعية البلاستيك، نوعية القوارير اللي تم التعامل معها، وبالتالي ما فما حتى مشكلة. المفيد نحترموا الشروط الأساسية، خاصة منها شروط الحفظ تكون في أماكن ما فيهاش رطوبة وتكون بعيدة على أشعة الشمس، وهكا ما يكون ثم حتى خطر على سعر. هو الوحدة قبل ما تقوم عملية التعبية يلزمها تاخذ شهادة صحية نسميها سيرتيفيكات دالي من عند الهيئة، وهذه تاخذها بعد ما نقوموا بالتحاليل الضرورية في المخابر إلى غير ذلك، ونشوفوا نسبة التسرب الجزئي والتسرب العام الميغراشان سبيسيفيك والميغراشان توتال، باش نحكم عليها في ظروف معينة نتاع درجات حرارة معينة إلى غير ذلك. وبالتالي معنا احنا راهو ما ناخذوا بعين الاعتبار الظروف اللي تمر بها المادة، ثم شكون ما يحترمش برشا هكا الشروط الحفظ إلى غير ذلك. ولكن هذا ما يعنيش اللي فما فغير باش يعملوا اللي يحبوا. احنا البلاستيك هذاك والقوارير هذيك هي مراقبة، ولكن مش إلى ما لا نهاية. هي درجات الحرارة اللي تبدأ عالية برشا بالطبيعة تم إمكانية أن تتسرب المكونات بتاع البلاستيك، وقت اللي تبدأ محفوظة تحت مباشرة تحت أشعة الشمس، لفترات طويلة بطبيعة إمكانية نتاع التصرف. هاك علاش احنا من بين مكونات البرنامج بتاع المراقبة هو نشوفه مدى احترام شروط السلام.

0: الشروط الأساسية وهي ضرورة حفظ المياه المعلبة في ظروف توفر فيها شروط السلامة أي في أماكن خالية من الرطوبة، كما أنه لا يجب وضعها تحت أشعة الشمس خاصة مع الارتفاع المسجل في درجات الحرارة. وربي يحفظ الجميع. إذاش عنا في صحتك بالدنيا اليوم، كل يوم معلومة وإفادة.
1: صحتك بالدنيا، صحتك بالدنيا.
0: 9:30 خارج 9:33 دقيقة، راجعين بعد شوية. هذا شاب عماد، ثم عنا سعد المجرد، راجعين
2: انهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية. انهار على صباحه
3: تقيت الشهر على ميرام افام برا فارماسي او ميديكول ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن ماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش، وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للـ7 في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك، وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي وميديكال ستور مساكن، شوف الدنيا زينة.
4: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أف أم كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أف أم.
3: أنتم تسمعوا في النهار لصباحه من 7 للـ11 على أرم أف أم.

0: rmfm.net. تقيت الشهر على rmfm. جديد عند لندورسي موتورز في مساكن سيرفيس كاروسري اي بانتيغ اوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عاليه الجوده لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب. والنتيجه كرهبتك ديما جديده. وصيف السنه مع لندورسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي. وانت تلقاو عنا احسن الماركات العالميه وزيد مع كل فيدونج دياغنوستيك جراتوي. لندورسي موتورز في مساكن طريق سوسه قبل القنطره. ولاكثر معلومات كلمونا على 21 766 667 وإلا 22 744 755. كي نقولوا جريت نقولوا لدريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعند جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر. زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه انفولاين 27 198 888.
1: جريت لاسعاد كل بيت.
2: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم فام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم فام.
0: انتو ما تسمعوا في النهار لصباحو من 7 ل 11 على أرم فام.
3: العشرة غرباء على موجات راديو أرم فام. صباح الخير للجميع للناس اللي معنا لقية ذي برانشي. مازلنا معكم مع الموسيقى مازلنا معكم أكيد مع المتابعات لقية ذي باش نمشي ولتعيش وتسمع.
4: تعيش وتسمع تعيش وتسمع.
3: نحكيو على مجلة The Economist اللي تقول مخاطر الحرائق البرية تهدد 88% من الكوكب وأوروبا مجرد البداية. إذن قاعدين نتابع أكيد احنا في الأخبار الخاصة بالحرائق في عدد من الدول الأوروبية على غرار فرنسا على غرار إسبانيا اليونان وأيضا عديد الدول الأوروبية. ولكن حسب تقرير لمجلة The Economist فإنه هذه البداية. ونحكي لنا على التغير المناخي والنتائج اللي قاعدين كل مرة نكتشف فيها. هات نمشي لأكثر تفاصيل في المقال اللي يقول إنه المخاوف من إنه حرائق الغابات اللي تشهدها أوروبا هذا الصيف قد لا تكون الأسوأ تتزيد. هي قاعدة المخاوف هذه يعني سيناريوات في قادم الأعوام ربما تكون أسوأ لكنها تمثل مؤشر على مخاطر أوسع مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة وتزايد الظروف المواتية لاندلاع الحرائق وفق ما أوردته مجلة إيكونوميست. وأشارت المجلة إلى أنه متوسط المساحات اللي تحرقت واللي تتحرق سنويا في فرنسا ما بين عامي 2006 ل 2025 بلغ حوالي 15,000 هكتار. بينما التهم حريق اندلاع غرب مدينة بوردو أول أمس خلال 6 أيام فقط مساحة تقارب 3 أضعاف هذا المتوسط. وفي الفترة نفسها اقتربت حرائق واسعة من العاصمة الإسبانية مدريد فيما جرى إجلاء أكثر من 300,000 شخصا. أضافت أن الاتحاد الأوروبي شهد خلال العام الماضي احتراق أكثر من 1,000,000 هكتار معتبرة أن العام الحالي ينجم يفوت هذا الرقم يعني ينجم يفوت 1,000,000 هكتار في ظل موجات حر متتالية تركت مساحات واسعة جافة وقابلة للاشتعال مع توفر ولا مع توقع عفوا استمرار الطقس الحارة. المجلة ذكرت أنه أوروبا هي القارة الأسرع احترارا لكنها ما هيش الوحيدة المعرضة للخطر. وضحت أنه تغير المناخ زاد خلال 40 عام اللي تعديوا من تكرار وشدة الظروف المناخية الملائمة لاندلاع الحرائق وأنه العقد الأخير سجل مستويات مرتفعة من الحرائق الشديدة من حيث المساحة والقوة. بحسب التقرير فإن ارتفاع متوسط الحرارة متاع العالم بنحو 1.5 درجة مئوية مقارنة بالقرن 19 يرفع مخاطر الحرائق في نحو 88% من المناطق المعرضة للحرائق حول العالم باستثناء الصحاري والصفائح الجلدية والجليدية عفوا مع توفر ولا مع توقع أنه يكون الانتقال من ارتفاع قدر 1.5 إلى درجة درجتين مئويتين أشد تأثير من الزيادة السابقة. وحذر مراقبين من أنه الحرائق باش تؤدي إلى مزيد من عمليات الإجلاء والخسائر والأضرار، إضافة إلى آثار صحية تتجاوز المناطق اللي تندلع فيها النيران، إذ أنه معظم الوفيات المرتبطة بحرائق الغابات تنتج عن استنشاق الدخان. هو من المتوقع ديما حسب التقرير أنه يكون الدخان الناتج عن الحرائق اللي شهدتها مثلا كندا والولايات المتحدة في جويليا قد تسبب في تقصير أعمار مئات أو آلاف الأشخاص، فيما تشير تقديرات لأنه حرائق أندونيسيا مثلا عام 2015 أدت إلى وفاة نحو 100,000 شخص، مع ترجيح تكرار ظروف مشابهة هذا العام بفعل الطلب على الوقود الحيوي وتعزيز ظاهرة ولا تعزز ظاهرة النينو. ورجحت التقديرات وفق سيناريو انبعاثات متوسط ومع أخذ شيخوخة السكان في الاعتبار ارتفاع الوفيات السنوية الناتجة عن دخان الحرائق من نحو 240 ألف حالة في العقد الماضي إلى 1,400,000 حالة سنويا بحلول نهاية هذا القرن، فيما توقع دراسات حديثة تسجيل ما يصل إلى 30 ألف وفاة إضافية سنويا في الولايات المتحدة بحلول عام 2050 بسبب دخان الحرائق. بينما لا تعد حرائق فرنسا وإسبانيا الوضع الطبيعي الجديد، لكنها تقع ضمن حدود ما أصبح ممكنا في ظل المناخ الحالي، كما أنه أقصى مستويات هذا الخطر لم تتضح بعد. يعني نحكيه على مخاطر الحرائق البرية اللي تهدد سكان العالم، خاصة أوروبا اللي تشهد في حرائق كبيرة برشا يعني في السنوات الأخيرة، وهي مجرد البداية كما تقول وليقول التقرير في إيكونوميست المجلة. إذن ومخاطر الحرائق البرية تهدد 88% من الكوكب حسب هذا التقرير. يلا هذا شعنا اليوم في تعيش وتسمع.
4: تعيش وتسمع. تعيش وتسمع.
3: هي إذن شيء قاعدين نشوفه فيه إذن في برشة دول في العالم انتشار الحرائق بسبب الارتفاع متاع درجات الحرارة، واللي قاعدة تشهد مستويات كبيرة ومستويات قياسية وأرقام قياسية قاعدين نعيشوا فيها. في تونس عشنا زاد عدد من الحرائق، صحيح وقعت السيطرة عليها والحمد لله ما خلفتش أضرار بشرية والحمد لله، لكن الأضرار المادية شوفوا فيها يعني غابة باش تعاود تغرسها وتحيا من جديد وترجع لها الروح من جديد تبقى حتى لثلاثة سنوات باش نجموا نعاودوا نغرسوها من جديد. وضروري زادة انه تعزيز الامكانيات والقدرات تاع مختلف الفرق للتدخل في مثل هذه الحالات متاع الحرائق، كما شفنا حرائق يعني تبقى بالساعات الطوال، ورجال الاطفاء يحاولوا اذا بكل ما اوتوا من معدات ومن قوة باش يسيطروا عليها. شفنا زادة الحرائق اللي صارت في الشمال الغربي يعني تقريبا 9 أيامات كانت صعبة برشا، يعني مستوى اللهب متاع النيران وصل حتى لستة أمتار يعني ارتفاع، وكانت الحقيقة حرب شرسة ضد هذه النيران، وإذن استبسال كبير برشا من الحماية المدنية ورجال الحماية المدنية ومختلف زادة الاختصاصات اللي ساهمت، زادة جيش وطني، حرس، شرطة، يعني الناس الكل اللي ساهمت متطوعين باش يطفيوا الحرائق هذية. إذن يجب أنه السنوات القادمة تكون فما استعدادات كبيرة برشا، خطر الظاهرة هذه متاع الارتفاع متاع درجات الحرارة متواصلة، وكما تقول عدة تقارير مناخية حول الظواهر المطرفة هذه متاع الطقس متاع الأمطار اللي تكون قوية برشا واللي تنجم تنجر عنها سيول وفيضانات، وأيضا في الصيف درجات الحرارة اللي ترتفع بشكل كبير برشا وتنجم تكون فما مخاطر متاع حرائق تمس برشا دول العالم، وخاصة التقارير اللي تتحدث على أنه القارة الأوروبية من أكثر الأماكن المهدة بهذه الحرائق، مش كان هي برك تمس زادة مناطق أخرى، وربي يحفظ الجميع.
4: النهار على صباحه، النهار على صباحه.
3: 53 دقيقة بعد 9 راجعنا معكم بعد شوية.

0: على صباحه يرجع لكم بعد شوية. النهار على صباحه تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net مقيت الشهر على رمفم. الصيف متسمي على اللمة والفرحة وفضاء بونجو السنة زهي لمتنا بدي شواع الكيف من العصائر الطبيعية من السيترونات بنواعه جو دو فخيز نوازيت بيستاش والكوكتيل بنواعه في أقل من 24 ساعة. الطلبية تكون حاضرة لجميع أفراحكم ومناسباتكم العائلية بنا ونظافة وجودة بخبرة أكثر من 20 سنة. ملا مرحبا بكم في فضاء بونجو بمساكن شارع البيئة قريب من مغازي تقريت. كانت حب تعدي كوموند ولا تعرف أكثر على منتوجاتنا كلمنا على الرقم 28-888-466. بونجو بمساكن بن على بنا. يا مرا أي وين وصلت في التحضير؟ إيش ميزة لنا على المروح للبلاد؟
1: أوه بربي زيني قد ما جريت وراك عم ناول على بارتمون من عند عجيجي موبيليير وقلت لك راهي فرصة شاي ولا فيش قام روحة بتبش هذا الكل أنا من دار لدار.
0: صار هذا علاش؟ ما لنبشرك ونقول لك اللي عند عجيج الفرص والعروض ما توفيش على خاطر بعد ريزيدانس لوغنزا 1 و 2 جديد لوغنزا 3 ريزيدانس وبنفس المواصفات في قلب سهلول كاتسوسا قريبة لكل شيء ديز ابارتمون او ستاندينغ. وزيدنا لقاو في الريزيدونس اسباس للصغيرات والباركينغ دوبل باش تاخذ راحتك وسال دو سبور على كيف كيفك.
1: ايه شاشاشا يا وقل لي عاد خلاص كيفاش
0: كالعاده الدليل عند عجيجي موبيليير ما يوفيش عاملين رميز على شا سور بلان وزيد نخلصوا على راحتنا على 3 سنين.
1: وانا ما زلت نستنى المره هذه مانيش مفلتتها. هات هاتك النمرو هذا
0: خذ عندك 27 812 900 25 ولا 25 455 777. وكان تحب زيد اعمل طلع على الباج فيسبوك والكونت انستغرام عجيجي موبيليير.
2: خويا شنو حاجتك انت؟ فريجيدير غاز تلفزة ميكرووند بورتابل اي حاجه تتبرنشها في بريز موجود عندك رايت. ومش من اليوم نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة من عام 1958 تونس استقلت منه وقريت حل منه وتخلى ديار التوانسة الكل فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك كامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طول عاد ومرحبا بيك عند قريت.
3: يا صاحبي بديتش تخمم في رجوع القراية زعما كيفاش في القضية السنة؟
0: لا يا صاحبي مع نيوسكولي أني بالي مرتاح في دورة واحدة ومرة واحدة نقضي كل شيء من الكتب للكراسات السكادو وكل ما يلزم شوى مزيان برود وكل شيء موجود. وانتي ما زلت تخمم؟ نيوسكولي السنة حفلتها بالبروموات والمفاجآت من 25 جويلية حتى 15 أكتوبر تمتع بتخفيضات استثنائية توصل 50% على السكادو 5% على الكتب والكراسات 10% على الأدوات المدرسية والمكتبية 20% على الباراسكولير والجوي والتخفيض على الكاس يزيد. ملا زورونا في مساكن طريق صفاقس بحدا جامع الخير وجديد نيوسكولي تقرب لكم أكثر وتحط على ذمتكم فضاء على الكيف في سوسة بخزر قرب رومبوان غزالي مقابل لكل فرانسيز. باش تعرف أكثر كلمنا على 20-955-407 وإلا 99-872-000. مش قلت لك إن يوسكولي أراهي المكتبة المثالية.
4: لجميع إعلاناتكم على راديو أرمفام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرمفام.
0: أرمفام
5: في مساكن
0: في سوسة
5: والمنستير
0: على 99.8
5: على 99.8.
0: في السنة النهار على صباحه يولي من 7 ل 11 وكل عادة عيش جو الصبحية مع الأخبار السبور وما تفلت شيء الدورة في المرشي والدبارة كل نهار ولا تخمم ولا تحتار النصيحة المعلومة والإفادة حاصلين مع ضيوفنا وبالموزيكا متونسين وللكادوات ربحين وكما قالوا الناس بكري النهار على صباحه
6: يا فتاح ويا رزاق يا ربي العمل عليك.
0: من عدل الموجة على رمفام كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لل 11 واسمع النهار لصباحه مع كمال. صلتينا صلتينا, صلتينا.

0: بنفسنا النهار الأصبح يولي من 7 للـ11 وكل عادة عيش جو الصبحية مع الأخبار السبور وما تفلت شيء الدورة في المرشي والدبارة كل نهار ولا تخمم ولا تحتار النصيحة المعلومة والإفادة حاصلين مع ضيوفنا وبالموزيكا متونسين وللكادوات ربحين وكما قالوا الناس بكري النهار على صبحه
1: يا فتاح ويا رزاق يا ربي العمل عليك
0: من عدل الموجة على رمفان كل يوم من 2 للجمعة من 7 للـ11 واسمع النهار على صبحه مع كمال
2: توا 10:15 على موجات راديو رمفان من جديد معكم دائما في النهار على صبحه وهذه ساعتنا الرابعة ساعتنا الأخيرة بعد شوية نعملوا طلع على المرشي مع صديقنا خليل ناخذوا فكرة على الأسعار اليوم لكن قبلها عنا إهداء عنا ديديكاس يجينا من عنده سي صلاح غزال تحياتنا ليك سي صلاح إذا البنتو سلمى غزال نبدأ مع ولد بنتو أحمد ياسين حفيده إذا يقول له عيد ميلاد سعيد خالو حسني زاد حناتو سكينة حنينو سلاح يقولوا له عيد ميلاد سعيد وإن شاء الله كل عام وانت بألف خيرة

أيضا الناس صلاح يتوجه أكيد بالتحية ويباركوا زاد لبنتهم ونباركوا لهم أيضا بالبنوتة الجديدة. إذا بنتهم اسمها جنة، محلى اسمها، ربي يفضلها وربي يعطيها الوقت الطيب، وإن شاء الله تتربى في عزكم، وألف مبروك عليكم معها.

0: ربي فضلكم كل ناسكم وكل حبيبكم. توالى 10:16 باش نقرأ وإحنا يديدكم شوية أخرى في من القلب للقلب ما لقية ذي. خلي الحاضر معنا بالهاتف في البوان مارشي. يا
1: البوان مارشي البوان مارشي.
0: يا خليل يا خليل صباح النور ونهارك زين.
2: صباح الخير كل مجتمعي للمفاب. نهاركم سعيد
0: إن شاء الله. نهارك طيب يا خليل. لباس
2: والله
0: الحمد لله. الحمد لله يا ربي الحمد لله يا ربي. هاي اخوي البيه قل لي شنو وين موجود الساق قبل كل شيء؟
2: احنا موجودين في مرشي الحي.
0: اليوم مرشي الحي. شنو الاجواء وشنو الصوره من المرشي يا خليل وشنو الحركه؟
2: والله بالنسبه للحركه هاي كلها كبيره ومنام البرة ما شاء الله.
0: هاي كل عاده زحمه البرة متوسطه تقريبا في المرشي.
2: في المرشي
0: انا
2: الحركه
0: واضح. اي
2: جميل مروح
0: الطقس جميل يعمل كيف الطقس مروح به. اي اخوي البيه قل لي ايش عندك في القائمه اليوم؟
2: هاي انا سيدي بالنسبه للخضر اليوم انا عندنا البطاطا بالفيل.
0: يا خليل يا خليل جوس نطلب نطلب منك كنت سام في الكيت ولا حاطه بارلور نحاهم باش نسمعوا نسمعوك بالبيه يا خليل. هيك 5-5 يا خليل. اي ايش عندك في القائمه؟
2: باي قلنا البطاطا البطاطا فما بلفين 2300 2500. الطماطم فما ب 1300 وب 900 وفما كذلك بدينار وفما ب 1250. القرع البرش ب 1500 وكذلك القرع والشوكة ب 3000. اها البصل 1250 750 980 وكذلك فما بعدش المي. الفلفل الشعباني فما ب 3500 وب 3750 وب 3900. البقلوطي فما 4500 و 4800 وفما حتى ب 5000.
0: اي نعم.
2: السفناريا 2500 الكرنب ب 2000 وب 2500. لوبيا خضراء ب 11000. توش بشوك وضر الورقية سلق المعدنوس 700 والكلف 700 والنعناع 700 واللفت ب 2000 والخس 2500 والليتي ب 2000 و2500. باهي توش بشوك للغلال.
0: الغلة شنو فما اليوم في مرشي الحي يا خليل؟
2: سيدي بالنسبة للغلة اليوم عندنا اللوز ب 4500 وب 5000. الدلاع 1300 1250 دينار وب 800. هذا بالنسبة للدلاع. البطيخ فما ب 1300 وفما ب 1600 وفما ب 1500 وفما حتى ب 1200. الخوخ 3500 و 6500.
0: واضح.
2: التفاح 7500 و 5000 و 4000. الأنب ب 6000 و 6800 و 9000 وفما عنب ب 11000.
0: واضح.
2: التقلة 9800 النزاس 16000 ونزاس زويد 12500. الفقوس 3900 و 4000 و 4500 وفما فقوس كبير شوية ب 2500.
0: واضح.
2: القارس القارس فما ب 3000 و 4500 5800 5400 وب 6000. الكرموز ب 10000 وب 12000. لو مش نمشيو للحوم البيضاء والحمراء كوي كمان.
0: هو قبل ما نمشيو للحوم البيضاء والحمراء البارح جاء نلقى تاجر يبيع في الهند يا خليل.
2: لا مريتوش.
0: هاي البارح العشية بين العصر والمغرب تقريبا في التوقيت ذاك خليل نغزر للناس هكا كرهبة واقفة والناس هكا بحذاها وقربت شوية حصيلوا نلقاو الهندي يا خليل تقريبا ب 4000 ولا ب 4500 حاجة كيما هكا بالنسبة للكيلو. الهندي يا خليل.
2: الهندي رام صلي على النبي، نحب الهندي.
0: ما فماش خليل، ما فماش، ما فماش. هو جاء اول نهار معناتها نشوف يعني الهندي قاعد يتباع. نحكيه بالنسبه للصيفه هذه في مساكن، وشويه شويه زاد حتى الناس تاخذ شويه شويه نتاع كيلو كذا هكا ذواقه وكهو. على كل حال يا خليل،
2: في في في مطر موجود،
0: فما فما في بلايص اخرى ما تو هو تو عمناول على الاقل فما شويه يعني اللي اللي اللي خلطت لنا وهكا ذقنا ذواقه. ها يا خليل، قبل بسطل يا خليل،
2: مش
0: هذا يعني بيقبل تجمع وحدك، تمشي تجمع بالكماشة يا خليل ونحي وبسطل وبر.
2: هاتي شيء كبير كعيبة بارد، الله مصلي يعني
0: تاك. هو على كل حال، هاي اخوي الدجاج بقديش اليوم في مرش الحي؟
2: هاي سيدي كيلو الدجاج 8500، ولك تفدانت كيف كيف 8500،
0: نعم
2: فخفة فخفة تاند ب 10800، وفخفة الدجاج العادي ب 9000، سكرة فدان 18500، وكيف كيف قالوا بالدجاج العادي 18500. طيب نمشيو لهم الحمراء.
0: اي نعم.
2: العلوش ب 60 دينار.
0: العلوش ب 60 قداش قلت؟ 60 دينار.
2: العلوش اي ب 60.
0: اي.
2: البقري ب 50، كرومه وكتله دينار و 40، بقري مخلط 35، حم الجمل ب 40 وب 50 لابرة، المعز أما ب 45، ومعز معناها نتاع تونس ب 55، الدوارة ب 30، كاملة ب 70، كرش كرش سيدي اليوم ب 20، مش ب 20 مش ب 20 ب 60 ب 6000.
0: ثبت روحك يا خليل، ثبت روحك، ايش عندك؟
2: ثبت روحك، ثبت القيد.
0: بقديش الكرش يا خليل؟ بستة دينارات. يلا سيدي كمل. اي
2: 3000 والحرشة ب 12، الهرقمة ب 20، كبدة العلوش 65، كبدة البقري 50، راس العلوش ب 20، صوص ب 30، 35 المرقاز، وب 50 الهبر.
0: واضح.
2: انا مرقاز كاتب اللحم الهبر.
0: اها
2: دولت بحر ودل بحر شوي شوي كي العاده.
0: شنو اللي فهم ماي؟
2: فما ورطة ب 24 و 800 و 22 و 800 23 و 800، وفما كذلك ورطة 36 دينار و 800 بحرية امام الله مصلي على النبي كبيرة.
0: باهي
2: باهي هذه يا خويا كمان. القاروس 34 و 800 27 و 800، السردين موجودة هكا جويدة بنقول لك بتاع 2000،
0: جويدة بالكل ايه
2: ايه بتاع 2000 و1000 هذيك ب 5000، وكل الكبيرة معناها متوسطة
0: متوسطة
2: كبيرة برشا ب 10000. قلب البحر 36 دينار و 800 و 39 دينار و 800، حوت الغزير روندين كبير
0: أيه.
2: 29 دينار و800 معناها تن،
0: واضح.
2: كروفيت 29 دينار و800، لمبوكا 23 و800، 22 و800، الغراب 26 دينار و800. ويا تمام،
0: واضح.
2: هذا ايش عندنا اليوم في مرشي الحي.
0: يعطيك الصحة يا خليل. هاي اخويا قل لي شنو دبارتك لليوم؟
2: والله اليوم مش طيب، الشكشوكة نتاع قرع،
0: الشكشوكة قرع هكا وشويه مشخشخه شويه خضره تقول انت كيكا، وشويه وخبيزه طبونه، وشويه سردينه كيكا.
2: صحيح سردينه، والله مانيش وخاف خاطر غالي،
0: مش واخو سردينه، اللي يحب شويه سردينه ينجم يعمل شويه سردينه وخبزه طابونه وهكا مرقه خضره وعظيمه وصحه وبشفاء يا خليل. اي اخويا يعطيك الصحه يا خليل، نهارك سعيد مبارك في الامان. يلا هذا شعنا في البوان مارشي لليوم. اي
1: لو بوان مارشي، لو بوان مارشي
0: 10 و5 رجعنا معكم بعد شويه، ما تبعدوش.
3: انهار على صباحه يرجع لكم بعد شويه، انهار على صباحه.

0: انهار على صبيحه يرجع لكم بعد شوية. انهار على صبيحه
1: بقيت الشهر على ميرم اف ام.
2: عسلامة يا مرأة، ديما الضو يشعل يستحفظ شوية.
3: كان ريت يا راجل، جارتنا مفيدة ركبت الطاقة الشمسية، قالت لك ما عادش يخافوا من الفاتورة.
2: وشنية هذه وين يركبوا فيها؟
3: يا حاج هذه ركب فيها حسني بن سالم في شركة جي بي اس سولار.
2: قالت لك شي وين حالل؟
3: ورا ليسي تكنيك بالضبط بحلك وشت العيوني مقابل ستيك.
2: اي عرفتها.
3: قالت لك يا حاج ستخيكشوغ مداحو ماليمينيو والبولونة ينوكس وحتى من البانوبي فاسيال وجه وقفة. جي بي اس سولار الثقة والعبيد الكل تشكر فيهم.
2: يا مرأة قتلكش جارتك مفيدة على رقمهم.
3: هيا حاش 54 88

0: الأذواق سكري إسالي وزيد نوفر لكم خدمة التوصيل حتى الباب الدار اللمة في مساكن عنوانك الأحلى الأوقات مع العائلة والأصحاب باش تعدي كوموند كلمنا على الرقم 23 104 660.
1: بليسيتي لجميع إعلاناتكم على راديو أرمفام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرمفام.
0: انتم تسمعوا في النهار لصباحه من 7 للـ11 على أرمفام.

0: على صبيحه يرجع لكم بعد شوية. النهار على صبيحه مقيت الشهر على ميرم افام. صيف سنة تحلى العشوية في مانيجم سيكر، بارشة ألعاب ترفيهية للصغير واللي يدبي على حصير، ولما عائلية يوميا من 6 حتى نصف الليل. مانيجم سيكر يرحب بيكم في ساحة الحرية مقابل المعتمدية. يقولوا جريت نقولوا الادريس رقم واحد للإلكترو ميناجي والاي تيك. وعند جريت تتمتع بأحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع بأحسن عرض زيادة، على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشة بحذا بوتيك وريدو، انفو لاين 29 052 053.
1: جريت لإسعاد كل بيت.
2: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أفام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أفام.
0: انتم تسمعوا في النهار لصبيحه من 7 للـ 11 على أرم أفام.

0: انتو ما تسمعوا في النهار لصبيحه من 7 لل 11 على ريم اف ام.
1: رجعنا لكم من جديد تول 10:49 دقيقة تقريبا ل 11 غير درجين على موجاتنا باش نمشيو لفقرة من القلب للقلب.
2: من القلب للقلب من القلب للقلب.
1: إذا نمشي لهدايتكم اللي تخلتنا عبر صفحتنا على الفيسبوك راديو رما فهم. شكرا على الثقة. نبدأ مع مدام وسيلة بن عمر اللي تقول صباح الخير كمال نهارك سعيد تهني بنت ولدها بيان بعيد ميلادها قل إن شاء الله بطول العمر وكل عام وانت بألف خيرة. التحية جينا من عند مدام فيروز من المسعدين تهني ولد أختها محمد صالح بمناسبة عيد ميلاده وتقول له كل عام وانت بألف خيرة.

كوثر برام تحياتنا ليك مدام كوثر. تقول تادي كل أغاني الحصة البنت خوة مروة بمناسبة عيد ميلادها، تمنى لها العمر الكل والصحة والعافية والنجاح، وربي يفرحها بسليم الغالية.

التحية أيضا لسي معز الديميسي مناسبة عيد ميلاد، ونقول له عيد ميلاد سعيد، كل عام وانت بألف خير. التحية جينا من عند صديقنا فؤاد بن عبد الجليل وكل الأحباب والأصدقاء، نقول له يا معز عيد ميلاد سعيد وكل عام وانت بألف خير.

0: مدام سونيا زيدي صباح الورد، قدم تحية لأخوها محمد علي زيدي مناسبة عيد ميلاده زيدة، تقول له كل عام وانت بألف خير. سعيد لكل الناس اللي تحتفل بعيد ميلادها اليوم، ان شاء الله كل عام وانتم بألف خير وربي يعطيكم الوقت الطيب. هذه من القلب للقلب اليوم، ومعها نختم معكم حصتنا. اذا اليوم الخميس، مشكورين على حسن الاستماع والانتباه، شكرا. في الاخراج كان معنا حافظ بن صالح، خليل في البوان مارشي، هذه اجمل تحيات. كمال زرلي، ملتقانا غدوه ان شاء الله في الحلقه الاخيره من هذا الموسم بالنسبه لفريق النهار الاصبح، واكيد هو باش وصل معكم النهار الأصبح، ولكن مع زميلتنا منى البيجي إن شاء الله بداية من الأسبوع القادم. إذن إن شاء الله نهاركم طيب، ناس كل بقية يوم سعيد، وإن شاء الله نهاركم سعيد ناس كل. شوية أخرى شكون عنا موعد مع مهدي بداية من ساعتين في برنامج نسمة صيف. خليكم برانشي ديما تسمعوا في راديو رام فام في الأمان ناس كلها.
1: صيف السنة النهار الأصبح يولي من 7 ل 11، وكل عادة عيش جو الصبحية مع الأخبار السبور، وما تفلت شيء، الدورة في المرشي والدبارة كل نهار، ولا تخمم ولا تحتار، النصيحة المعلومة والإفادة حاصلين مع ضيوفنا، وبالموسيقى متونسين، وللكادوات رابحين، وكما قالوا الناس بكري النهار على صبحه.
2: يا فتاح ويا رزاق يا ربي العمل علي.
1: من عدل الموجة على رام فام كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 ل 11، واسمع النهار الأصبح مع كمال. عمل جيم من الباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رام فام، راديو رام فام، رام فام ديما معاك، ديما معاك. تسمعونا على www.rmfm.net، www.rmfm.net.

0: rmfm.net.
1: اعمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو rmfm. راديو rmfm. rmfm ديما معاك.

0: www.rmfm.net. www.rmfm.net. بقية الشهر على رمفم. في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل أقوى فار في بنيان الدار. راه بربي يقول لي كيفاش. دريم زوم تحط على ذمتكم إكيب كاملة تقوم بالقياسات اللازمة والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان عليه من يوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف أكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك دكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
1: لجميع أعلاناتكم على راديو أرم فام كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68، أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم فام.
0: أرام فام
2: في مساكن
0: في سوسة
2: تونسنا.

0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. قيت الشهر على رمفام كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد للالكترو ميناجي والاي تيك. وعندك قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده، على خاطر عندك قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه، انفولاين 27 198 888.
1: قريت لاسعاد كل بيت.
2: كبليسيتي لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام، كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net.

0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net.
1: RMFM تونسنا تونسنا.
2: تقيت الشهر على RMFM.
3: خويا شنية حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك قريب. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة. من عام 1958 تونس استقلت منه وقريت حل منه وتخلى ديار التونس الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك كامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طلع عاد ومرحبا بيك عند قريت.
4: جديد عند لندورسي موتورز في مساكن سيرفيس كاروسري اي بانتيغوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عاليه الجوده لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب، والنتيجه كرهبتك ديما جديده. وصيف السنه مع لندورسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي، وين تلقاو عنا احسن الماركات العالميه، وزيد مع كل فيدونج دياغنوستيك جراتوي. لندورسي موتورز في مساكن طريق سوسه قبل القنطره، والاكثر معلومات كلمونا على 21 766 667، وإلا 22 744 755.
5: لجميع أعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68، أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.
4: الموسيقى نون ستوب على RMFM. بنة الموسيقى نون ستوب على RMFM. على RMFM. RMFM
1: في مساكن
4: في سوسة
1: والمنستير
4: على 99.8
1: على 99.8.

0: تسمعونا على www.rmfm.net
1: www.rmfm.net.
0: اعمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM راديو RMFM RMFM ديما معاك ديما معاك.
2: نهاركم زين، عسلامة ومرحبا بكم مستمعينا في بوان ارم، الموعد اللي يجيكم من الاثنين للجمعة من نص النهار حتى الماضي ساعة معايا اليون الباجي على الرم افام. في بوان ارم نرجع معكم على المواضيع البيئية ونحكيو بيئة ونختموها مع الغنيات في أصل الغنية. خليكم معنا ما تبدلوش الموجة، هنا رجعين.

0: تسمعونا على www.rmfm.net مقيد الشهر على رمفام برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه لتويتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للـ7 في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباش فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي وميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
1: لجميع اعلاناتكم على راديو ارمفام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارمفام.
0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net.
2: نحكيو بيئه. نهاركم زين ومرحبا بكم في موعد جديد من نحكي وبيئة. نحكي اليوم على قضية التغير المناخي اللي تعد التحدي البيئي والأول في عصرنا الحالي، وين ما عادش تأثيراته مجرد توقعات مستقبلية بل ولا اليوم واقع ملموس يهدد كوكب الأرض. في مواجهة الخطر هذية يرتكز العمل المناخي العالمي على مسارين متوازيين اللي هما التخفيف والتكيف. بالنسبة للتخفيف اللي يسعى لحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، والتكيف اللي هو الاستراتيجية الحتمية للتعامل مع الأثار اللي وليت اليوم واقع لا يمكن تجنبه. إذن التكيف مع تغير المناخي يمثل اليوم استجابة إنسانية وبيئية مرينة تهدف إلى إعادة تشكيل أنشطتنا وبنيتنا التحتية وأنظمتنا الاقتصادية باش تكون أكثر قدرة على الصمود في وجه الظواهر الجوية المتطرفة من موجات جفاف، فيضانات، ارتفاع مستوى الأبحار. وفي السياق هذية لم يعد التكيف اليوم مجرد خيار بيئي رفيع بل تحول إلى ضرورة استراتيجية لحماية الأمن الغذائي والموارد المائية وحياة ملايين البشر حول العالم. تونس إذن تعد نموذج مثالي وعملي لدراسة التكيف مع التغير المناخي في منطقة البحر الأبيض المتوسط، وهي واحدة من أكثر مناطق العالم تأثراً بالاحترار العالمي، وإن تواجه تحديات مناخية حادة تمس أمنها المائي والغذائي مما دفعها لتبني استراتيجيات تكيف هيكلية ومحلية. السؤال إنه يقول علاش تونس تحتاج للتكيف؟ أحكي لنا على الإجهاد المائي الحاد، وين تصنف تونس من أفقر الدول مائيا، وين تقل حصة الفرد سنويا عن 500 متر مكعب. توالي سنوات الجفاف وانشهدت البلاد فترات جفاف طويلة أدت إلى تراجع مخزون السدود إلى مستويات حرجة وضغوط على المائدة المائية وتهديد القطاع الفلاحي والواحات، وين تعاني الفلاحة البعلية والواحات في الجنوب من زحف التصحر وارتفاع الحرارة. في السياق ذات بنت تونس عبر وزارة البيئة ومؤسستها خطط مرنة للتأقلم، أبرز التكيف في قطاع المياه استراتيجية 2050، تنويع مصادر المياه، توسع في إنشاء محطات تحلية مياه البحر بالطاقة المتجددة كمحطات صفاقس وجربة وجابس والزارات لتخفيف الضغط عن السدود، نظام الحصص والترشيد اللي قاعدين نشهدوا فيه اللي هو اعتماد نظام قطع المياه الدوري والظرفي ليلا في بعض المناطق خلال ذروة الجفاف لإدارة المخزون المتاح بحكمة، إعادة استغلال المياه المعالجة أي استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لري المساحات الخضراء والعلاف والقطاع الصناعي، المخطط الوطني للتكيف مع التغيرات المناخية والأمن الغذائي، وهو مشروع مدعو من الصندوق الأخضر للمناخ ومنظمة الفاو، ويهدف إلى بناء قاعدة معرفية لدعم الفلاحين ببذور محلية أصلية تقاوم الجفاف وغيره. التكيف الحضري ومشاريع المدن الخضراء، تفعيل برامج محلية في بلديات كمنابل صفاقس لتقليل الانبعاثات وتصميم بنية تحتية تمتص الصدمات المناخية. ونفكر أن تونس أطلقت خطتها المناخية المحدثة تشير إلى أن البلاد تحتاج تمويلات تقدر بنحو 30 مليار دولار الفترة من بين 2026 و2035 لحماية الاقتصاد والسكان من الاضطرابات المناخية، من يستأثر قطاع المياه والفلاحة بالنصيب الأكبر من الميزانية لتعزيز الصمود والتكيف. وكان هذا شعنا في نحكي وبيئة. نحكي وبيئة.
0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net.

0: .net.
1: مقيت الشهر على ليرم اف ام
2: اديسيون سبيسيال في قصر المعارض بالساحل اللي لوش في اللافاريات دي برومو توصل حتى ال 50%. شوبينج اكسبو معرض الاثاث مفروشات وديكور وحتى من لبسه واكسسوارات من 24 جويليا ل 3 اوت. مزروب على تاتيس دارك وتحب على ليفريزون رابيد، ما تفوتوش الفرصه من 24 جويليا ل 3 اوت بقصر المعارض بالساحل الساحليين بجانب الملاحه.
3: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أف أم كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أف أم.
4: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو أرم أف أم. راديو أرم أف أم. أرم أف أم ديما معاك ديما معاك.
5: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
6: حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
7: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

في أصل الأغنية لليوم نرجع بكم لتحفة فنية للفنانة الكبيرة وردة الجزائرية عام 1973، فيلمها حكايتي مع الزمن. غنيت الفنانة وردة أغنية لولا الملامة من كلمات الشاعر مرسي جميل عزيز وألحان موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب. عام 2012 أعادت إليسا تسجيلها بصوتها، وجاء طرح الأغنية كتحية وتقدير لروح الفنانة وردة اللي توفيت في نفس السنة. وضمت إليسا الأغنية في ألبومها الشهير أسعد وحدة، وقدمتها بأسلوب رومانسي عصري يتناسب مع خامة صوتها.

0: أصل الأغنية.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. مقيد الإشهار على RMFM. مهمتنا في بيسا جروب نسهل لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفر لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة، وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس، في مساكن الطريق 30، وعلى البحر في هرقلة، وفي القروان الزربية. بيسا جروب، أدريس واحدة وعناوين متنوعة، وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96-295-1000 وإلا 93-299-1000، وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب. كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد للالكترو ميناجي والاي تيك. وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زيادة، على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحدا بوتيكو ريدو، انفو لاين 29 052 053.
0: قريت لاسعاد كل بيت.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net.

الجيم من الباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM راديو RMFM ديما معاك ديما معاك.

اساس مونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. اعمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8
1: تحية الشهر على ميرم اف ام.
2: عسلامة يا مرأة، ديما الضو يشعل يستحفظ شوية.
0: كان ريت يا راجل، جارتنا مفيدة ركبت الطاقة الشمسية، قالت لك ما عادش يخافوا من الفاتورة.
2: وشنية هذه؟ وين يركبوا فيها؟
0: يا حاج، هذه ركب فيها حسني بن سالم في شركة جي بي اس سولار.
2: قالت لك شي وين حالن؟
0: ورا ليسي تكنيك بالضبط، بحذك وش العيوني مقابل استيك.
2: اي عرفتها.
0: قالت لك يا حاج، ستخيكتور مدي حمالي منيو والبولونة ينوكس وحتى من بانوبي فاسيال وجه وقفة. جي بي اس سولار الثقة والعبيد الكل تشكر فيهم.
2: يا مرأة، قتلكش جارتك مفيدة على رقمهم.
0: هيا حاج، 54-852-233 ولا 55-777-909.
2: هاي البرشة، من غدوة نكلمهم ونمشي نهز الملف متاعي وطول جي بي اس سولار نتمم الأمور مع سي حسني.
0: وكما قلت لك يا حاج، ما تنسيش بحذا ستيك.
3: كبليسيتي لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام، كلمونا على الرقم 71-134-396 او 29-29-66-68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
4: الموسيقى نون ستوب على ارم اف ام، بنت الموسيقى نون ستوب على ارم اف ام.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: حقية الشهر على نرم فام صيف سنة تحلى العشوية في مانيجم سيكن، بارشة ألعاب ترفيهية للصغير واللي يدبي على حسير، ولما عائلية يوميا من 6 حتى نصف الليل. مانيجم سيكن يرحب بيكم بساحة الحرية مقابل المعتمدية.
2: في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار؟
3: تراها بربي يقول لي كيفاش.
2: دريم زوم تحط على ذمتكم ايكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان اليمنيوم، وزيد مبل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك دكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
4: يا مرا أي وين وصلت في التحضير؟ إيش ميزة لنا على المروح للبلاد؟
5: أوه بربي يزيني، قد ما جريت وراك عم ناول على بارتمون من عند عجيجي موبيليير، وقلت لك راهي فرصة شاي ولا فيش قام روحة بتبش هذا الكل أنا من دار لدار.
4: صار هذا علاش؟ ما نبشرك ونقول لك اللي عند عجيج الفرص والعروض ما توفيش، على خاطر بعد ريزيدانس لوغنزا 1 و 2 جديد لوغنزا 3 ريزيدانس، وبنفس المواصفات في قلب سهلول كاتسوسا قريبة لكل شيء، ديز ابارتمون او ستاندينغ، وزيد نلقاو في الريزيدانس اسباس للصغيرات والباركينغ دوبل باش تاخو راحتك، وسال دو سبور على كيف كيفك.
5: ايه شاشة شاشة يا وقل لي عاد خلاص كيفاش؟
4: كي العادة الدليل عند عجيجي موبيليير ما يوفيش، عاملين رميز على شا سور بلان، وزيد نخلصو على راحتنا على 3 سنين.
5: وانا مازلت نستنى المرة هذه، مانيش مفلتتها. هات هاتك النومرو هذا،
4: خذ عندك 27 812 925 ولا 25 455 777. وكان تحب زيد اعمل طلع على الباج فيسبوك والكونت انستغرام عجيجي موبيليير.
6: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: ارم اف ام تونسنا.

0: رنا فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: تونسنا
0: تونسنا مقيد الاشهار على رنا فام. الصيف متسمي على اللمة والفرحة وفضاء بونجو السنة زهي لمتنا بدي شواع الكيف من العصائر الطبيعية من السيترونات بنواعه جو دو فخيز نوازيت بيستاش والكوكتيل بنواعه في أقل من 24 ساعة. الطلبية تكون حاضرة لجميع أفراحكم ومناسباتكم العائلية بنا ونظافة وجودة بخبرة أكثر من 20 سنة. ملا مرحبا بكم في فضاء بونجو بمساكن شارع البيئة قريب من مغازة تجريت. كانت تحب تعدي كوموند ولا تعرف أكثر على منتوجاتنا كلمنا على الرقم 28 888 466. بونجو بمساكن بن على بنا. كي نقولوا جريت نقولوا لدريس رقم واحد الالكترو ميناجي والايتيك. وعند جريت تتمتع بأحسن سوم باش تشري بالحاضر زيد حتى بالتقسيط تتمتع بأحسن عرض زيادة على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبة انفولاين 27 198 888.
1: جريت لإسعاد كل بيت.
2: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم فام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم فام.
0: أرم فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: تونسنا.

0: رنا فام
1: في ساكن
0: في سوسة
1: تونسنا
0: تونسنا
1: تسمعونا في ساكن سوسة والمنستير.

0: .net.
1: rmfm.net.
0: مقيد الاشهار على ريم اف ام مع قريت قلولو. من تو تنجم تشري ابارتمون وتخلص على 3 سنين. بيل ازور اول ريزيدونس في مساكن صديقه للبيئه. اون ريزيدونس مودرن افيك سون ستيل لونيسوا. مي لا خذ فرصتك من تو على خاطر مازالو كلكو ابارتمون اس بلس 2 و اس بلس 3. وكلمنا على 98 120 201 ومرحبا بك بحذانا في البيرو دو فونت.
2: بوبليسيتي.
3: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم إف إم كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم إف إم.
0: أرم إف إم
1: في مساكن
0: في سوسة.
1: تونسنا تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير.

0: أرانا فام
1: في ساكن
0: في سوسة
1: تونسنا
0: تونسنا مقيد الإشهار على أرانا فام. مهمتنا في بيسا جروب نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفروا لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس في الساكن الطريق 30 وعلى البحر في هرقلة وفي القروان الزربية. بيسا جروب أدريس واحدة وعناوين متنوعة وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96-295-ألف وإلا 93-299-ألف وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب.
2: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أف أم كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أف أم.
1: تسمعونا في مساكة.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8. تسمعونا
1: على www.rmfm.net.
0: RMFM في مساكن
1: في سوسة
0: والمنستير
1: على 99.8.
0: تسمعونا
1: على www.rmfm.net.
2: رقية الشهر على RMFM. كافي غستول لمة ورا القاعة المغطاة بمساكن، فضاء عائلي بامتياز، تصميم عصري مريح، وإسباس نون فيمور وتيراس يعمل 66 كيف. وفي اللمة نقدموا لكم جميع أنواع القهوة، العصائر الطبيعية، أطباق ومأكولات، تراعي جميع الأذواق سكري إسالي، وزيد نوفر لكم خدمة التوصيل حتى الباب الدار. اللمة في مساكن، عنوانك الأحلى الأوقات مع العائلة والأصحاب. باش تعدي كوموند كلمنا على الرقم 23 104 660.
3: بيبليسيتي.
4: لجميع اعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.
5: المزيكا نون ستوب على RMFM. بنت المزيكا نون ستوب على RMFM.

0: www.rmfm.net.
1: rmfm.net.
0: سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرما فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو رما فام. راديو رما فام. رما فام ديما معاك، ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك.
2: تسمعونا
1: على www.rmfm.net
2: rmfm.net.

0: تسمعونا
1: على www.rmfm.net.
0: rmfm.net
1: بقية الشهر على rmfm. يا مرا أي وين وصلت في التحضير؟ إيش ميزة لنا على المروح للبلاد؟
2: أوه بربي يزيني، قد ما جريت وراك عم ناول على بارتمون من عند عجيجي موبيليير وقلت لك راهي فرصة
3: شاي ولا فيش قام روحة بتبش هذا الكل أنا من دار لدار.
1: صار هذا علاش؟ مالا مبشرك ونقول لك اللي عند عجيج الفرص والعروض ما توفاش، على خاطر بعد ريزيدانس لوغنزا 1 و 2 جديد لوغنزا 3 ريزيدانس وبنفس المواصفات في قلب سهلول كاتسوسا قريبة لكل شيء. ديز ابارتمون او ستاندينغ وزيدنا القاو في الريزيدانس اسباس للصغيرات والباركينغ دوبل باش تاخذ راحتك وسال دو سبور على كيف كيفك.
2: ايه شاشه يا وقل لي عاد خلاص كيفاش
1: كالعاده الدليل عند عجيجي موبيليير ما يوفيش، عاملين رميز على شا سور بلان وزيد نخلصوا على راحتنا على 3 سنين.
2: وانا مازلت نستنى المره هذه مانيش مفلتتها. هاتك النمرو هذا
1: خذ عندك 27 812 925 ولا 25 455 777. وكان تحب زيد اعمل طلع على الباج فيسبوك والكونت انستغرام عجيجي موبيليير
4: بوبليسيتي.
5: خويا شنو هي حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزه، ميكرووند، بورتابل، اي حاجه تتبرنشه في بريز موجود عندك رايد. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة من عام 1958. تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طل عاد ومرحبا بيك عند قريت
4: بوبليسيتي.
6: يا صاحبي بديت تخمم في رجوع القراية، زعما كيفاش في القضية السنة؟
1: لا يا صاحبي، مع نيوسكولي أنا بالي مرتاح في دورة واحدة ومرة واحدة نقضي كل شيء من الكتب للكراسات السكادو وكل ما يلزم، شوا مزيان برود وكل شيء موجود. وانتي ما زلت تخمم؟ نيوسكولي اسنام حفلتها بالبروموات والمفاجآت من 25 جويلية حتى ل 15 اكتوبر، تمتع بتخفيضات استثنائية توصل ل 50% على السكادو، 5% على الكتب والكراسات، 10% على الادوات المدرسية والمكتبية، 20% على لي باراسكولير ولي جوي، والتخفيض على الكاس يزيد. ملا زورونا في مساكن طريق صفاقس بحدا جامع الخير. وجديد نيوسكولي تقرب لكم اكثر وتحط على ذمتكم فضاء على كيف في سوسة بخزر قرب رومبوان الغزالي مقابل لكل فرانسيز. باش تعرف أكثر كلمنا على 20 955 407 وإلا 99 872 ألف. مش قلتلك نيوسكولي أراهي المكتبة المثالية.
4: بوبليسيتي.
7: عسلامة يا مرأة، ديما الضو يشعل يستحفظ شوية.
8: كان ريت يا راجل، جارتنا مفيدة ركبت الطاقة الشمسية، قد لك ما عادش يخافوا من الفاتورة.
7: وشنية هذه؟ وين يركبوا فيها؟
8: يا حاج هذه ركب فيها حسني بن سالم في شركة جي بي اس سولار.
7: قد لك شي وين حالل؟
8: ورا ليسي تكنيك بالضبط بحذك وشة العيوني مقابل استيك.
7: اي عرفتها.
8: قد لك يا حاج ستخيكتور مداحهم اليمنيو والبولون اينوكس وحتى من بانوبي فاسيال وجه وقفة. جي بي اس سولار الثقة والعبيد الكل تشكر فيهم.
7: يا مرا قتلك شي جارتك مفيدة على رقمهم.
8: هيا حاج 54 852 233 ولا 55 777 909.
7: هاي البرشة، من غدوة نكلمهم ونمشي نهز الملف متاعي وطول جي بي اس سولار نتمم الأمور مع سي حسني.
8: وكما قلت لك يا حاج ما تنسيش بحذا ستيك.
4: بوبليسيتي.
9: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
1: المزيكا نون ستوب على ارم اف ام. بنت المزيكا نون ستوب على ارم اف ام.

0: تسمعونا
1: على www.rmfm.net. بقية الشهر على RMFM. الصيف متسمي على اللمة والفرحة وفضاء بونجو السناي زهي لمتنا بدي شواع الكيف من العصائر الطبيعية من السيترونات بنواعه الجو دو فخيز نوازيت بيستاش والكوكتيل بنواعه في أقل من 24 ساعة. الطلبية تكون حاضرة لجميع أفراحكم ومناسباتكم العائلية بنا ونظافة وجودة بخبرة أكثر من 20 سنة. ملا مرحبا بكم في فضاء بونجو بمساكن شارع البيئة قريب من مغازة تجريت. كانت تحب تعدي كوموند ولا تعرف أكثر على منتوجاتنا كلمنا على الرقم 28-888-466. بونجو بمساكن بن على بنا. برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه لتواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للسبعة في مساكن مقابل المانيش بحده لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام او ميديكال ستور. لاكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
2: كبليسيتي
1: كي نقولوا جريت نقولوا لادريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعند جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحدا بوتيكو ريدو انفو لاين 29 052 053.
0: جريت لاسعاد كل بيت.
2: بليسيتي
1: في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار.
3: دراها بربي يقول لي كيفاش
1: دريم زوم تحط على ذمتكم ايكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان الومنيوم وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك ذكار ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
1: المزيكا نون ستوب على ارم اف ام. بنت المزيكا نون ستوب على ارم اف ام.

0: تابعونا
1: على www.rmfm.net.
0: rmfm.net
1: بقية الشهر على رمفام مع عقارية جلولو. من توا تنجم تشري ابارتمون وتخلص على 3 سنين. بيل ازور اول ريزيدونس في مساكن صديقه للبيئه. اون ريزيدونس مودرن افيك سون ستيل لونيسوا. مي لا خذ فرصتك من توا على خاطر مازالو كلكو ابارتمون اس بلس 2 و اس بلس 3. وكلمنا على 98 120 201. ومرحبا بك بحدانا في البيرو دو فونت.
2: بوبليسيتي
3: لجميع إعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68. أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.
1: الموسيقى نون ستوب على RMFM. بنت الموسيقى نون ستوب على RMFM.

0: تسمعونا على www.rmfm.net.
1: بقية الشهر على RMFM. مهمتنا في بيسا جروب نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفروا لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة، وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس، في مساكن الطريق 30، وعلى البحر في هرقلة، وفي القروان الزربية. بيسا جروب، أدريس واحدة وعناوين متنوعة، وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96-295-ألف وإلا 93-299-ألف، وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب.
2: لجميع إعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.
3: الموسيقى نون ستوب على RMFM. بنت الموسيقى نون ستوب على RMFM.

0: تسمعونا على www.rmfm.net.
1: بقية الإشهار على RMFM.
2: يا صاحبي بديتش تخمم في رجوع القرايه، زعما كيفاش في القضيه السنه؟
3: لا يا صاحبي، مع نيوسكولي اني بالي مرتاح في دوره واحده ومره واحده نقضي كل شيء من الكتب للكراسات السكادو وكل ما يلزم، شوا مزيان برود وكل شيء موجود. وانتي ما زلت تخمم؟ نيوسكولي اسنام حفلتها بالبروموات والمفاجآت من 25 جويلية حتى ل 15 اكتوبر، تمتع بتخفيضات استثنائيه توصل ل 50% على السكادو، 5% على الكتب والكراسات، 10% على الادوات المدرسيه والمكتبيه، 20% على لي باراسكولير ولي جوي، والتخفيض على الكاس يزيد. ملا زورونا في مساكن طريق صفاقس بحدا جامع الخير وجديد نيوسكولي، تقرب لكم اكثر وتحط على ذمتكم فضاء الكيف في سوسة بخزر قرب رومبوان غزالي مقابل لكل فرانسيز. باش تعرف أكثر كلمنا على 20-955-407 وإلا 99-872-000. مش قلت لك أني أسكولي أراهي المكتبة المثالية.
4: خويا شنية حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرون، بورتابل، أي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك قريب. ومش من اليوم نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة، من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك لكامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طل عاد ومرحبا بيك عند قريت.
1: لجميع إعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.
5: الموسيقى نون ستوب على RMFM، بنت الموسيقى نون ستوب على RMFM.

0: سمعونا على www.rmfm.net.
1: تقيت الشهر على ميرم اف ام برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للـ7 في مساكن مقابل المانيج بحدة لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباش فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي وميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
2: تبليسيتي
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
1: المزيكا نون ستوب على ارم اف ام. بنت المزيكا نون ستوب على ارم اف ام.

0: تابعونا
1: على www.rmfm.net. مقيد الإشهار على RMFM. جديد عند لندولسي موتورز في مسكن سيرفيس كاروسري اي بانتيغوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عاليه الجوده لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب. ونتيجه كرهبتك ديما جديده. وصيف السنه مع لندولسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي. وين تلقاو عنا احسن الماركات العالميه وزيد مع كل فيدانج دياغنوستيك جراتوي. لندولسي موتورز في مسكن طريق سوسه قبل القنطره. ولاكثر معلومات كلمونا على 21 766 667 وإلا 22 744 755.
2: لجميع أعلاناتكم على راديو أرم فام كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم فام.
1: موسيقى نون ستوب على رم فام. بنت الموسيقى نون ستوب على رم فام.

0: تسمعونا
1: على www.rmfm.net. قيت الشهر على ميرم اف ام كيقولوا قريت نقولوا لادريس رقم واحد للالكترون ميناجي والاي تيك. وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده، على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه انفولاين 27 198 888.
0: قريت لاسعاد كل بيت.
2: بليسيتي
3: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أف أم كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أف أم.
1: الموسيقى نون ستوب على أرم أف أم. بنت الموسيقى نون ستوب على أرم أف أم.

0: تسمعونا على www.rmfm.net.
1: بقية الشهر على رمفم صيف سنة تحلى العشوية في مانيجم سيكر، بارشة ألعاب ترفيهية للصغير واللي يدبي على حسير، ولما عائلية يوميا من 6 حتى نصف الليل. مانيجم سيكر يرحب بيكم بساحة الحرية مقابل المعتمدية. يا مرا أي وين وصلت في التحضير؟ إيش ميزة لنا على المروح للبلاد؟
2: أوه بربي يزيني، قد ما جريت وراك عم ناول على بارتمون من عند عجيجي موبيليير، وقلت لك راهي فرصة شاي ولا فيش قام روحة بتبش هذا الكل أنا من دار لدار.
1: صار هذا علاش؟ ما نبشرك ونقول لك اللي عند عجيج الفرص والعروض ما توفيش، على خاطر بعد ريزيدانس لوغنزا 1 و 2 جديد لوغنزا 3 ريزيدانس، وبنفس المواصفات في قلب سهلول كاتسوسا، قريبة لكل شيء، ديز ابارتمون او ستاندينغ. وزيدنا لقاو في الريزيدانس اسباس للصغيرات والباركينغ دوبل باش تاخذ راحتك، وسال دو سبور على كيف كيفك.
2: ايه شاشة يا وقل لي عاد خلاص كيفاش؟
1: كي العاده الدليل عند عجيجي موبيليير ما يوفيش، عاملين رميز على شا سور بلان، وزيد نخلصوا على راحتنا على 3 سنين.
2: وانا ما زلت نستناه، المره هذه مانيش مفلتتها. هات هاتك النمرو هذا،
1: خذ عندك 27 812 925، ولا 25 455 777. وكان تحب زيد اعمل طلع على الباج فيسبوك والكونت انستغرام عجيجي موبيليير. كافي غستو اللمة ورا القاعة المغطاة بمساكن، فضاء عائلي بامتياز، تصميم عصري مريح، واسباس نون فيمور وتيراس يعمل 66 كيف. وفي اللمة نقدم لكم جميع أنواع القهوة، العصائر الطبيعية، أطباق ومأكولات تراعي جميع الأذواق سكري إسالي، وزيد نوفر لكم خدمة التوصيل حتى الباب الدار. اللمة في مساكن، عنوانك الأحلى الأوقات مع العائلة والأصحاب. باش تعدي كوموند كلمنا على الرقم 23 104 660.
3: بليسيتي لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام، كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
1: المزيكا نون ستوب على ارم اف ام، بنت المزيكا نون ستوب على ارم اف ام.

0: تسمعونا على www.rmfm.net. تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر، وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرمفام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رمفام. راديو رمفام. رمفام ديما معاك، ديما معاك.
2: تسمعونا على www.rmfm.net.

0: تسمعونا على www.rmfm.net.
1: بقية الشهر على RMFM.
2: يا صاحبي بديتش تخمم في رجوع القراية، زعما كيفاش في القضية السنة؟
3: لا يا صاحبي، مع نيوسكولي أني بالي مرتاح في دورة واحدة ومرة واحدة نقضي كل شيء من الكتب للكراسات السكادو وكل ما يلزم، شوى مزيان برود وكل شيء موجود. وانتي ما زلت تخمم؟ نيوسكولي اسنام حفلتها بالبروموات والمفاجآت من 25 جويلية حتى 15 أكتوبر، تمتع بتخفيضات استثنائية توصل 50% على السكادو، 5% على الكتب والكراسات، 10% على الأدوات المدرسية والمكتبية، 20% على الباراسكولير والجوي، والتخفيض على الكاس يزيد. ملا زورونا في مساكن طريق صفاقس بحدا جامع الخير وجديد نيوسكولي، تقرب لكم أكثر وتحط على ذمتكم فضاء الكيف في سوسة بخزر قرب رومبوان غزالي مقابل لكل فرانسيز. باش تعرف أكثر كلمنا على 20-955-407 وإلا 99-872-000. مش قلت لك أن يسكولي أراهي المكتبة المثالية.
1: لجميع إعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.
0: تسمعونا على www.rmfm.net.
4: النوبة.

0: النوبة
1: النوبة
2: تسمعونا على www.rmfm.net.
0: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرما فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت
1: وسمع الصوت.
0: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رما فام. راديو رما فام. رما فام ديما معاك، ديما معاك.
2: تسمعونا
0: على www.rmfm.net.

0: تسمعونا على www.rmfm.net.
1: عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM. راديو RMFM. RMFM ديما معاك، ديما معاك.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8. على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر، وقولها وما تخليهاش في قلبك، وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرمفام على 71 177 1 71 177 1، وخلي مساجك وسمع الصوت، وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رمفام، راديو رمفام، رمفام ديما معاك، ديما معاك. الموسيقى نون ستوب على رمفام، بنت الموسيقى نون ستوب على رمفام، على رمفام.

0: تسمعونا
1: على www.rmfm.net.
0: rmfm.net.
2: سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك.
3: ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرام اف ام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت
2: وسمع الصوت.
3: عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو رام اف ام. راديو رام اف ام. رام اف ام ديما معاك، ديما معاك. الموسيقى نون ستوب على رام اف ام. بنت الموسيقى نون ستوب على رام اف ام. على رام اف ام.

المزيكا نون ستوب على رم فامه بنت المزيكا نون ستوب على رم فامه

روحي قلبي عيني أحلامي الجميل سبتهم لك عامل ايه ما بيدي حيلة.

لا لا لا لا لا فكرنا زمان عاندنا لا لا لا, لا.

بالغيرة يا علي يا علي يا علي جيني يا ما عملت فيها مش شك يا علي يا علي.

ونسيت زماني ونسيت مكاني مكاني وإن ما قدرتش تيجي تاني.